0: الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا راي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني
7: يترب سوقها.
8: لا

0: نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
1: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
2: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
3: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
4: طلعت شمسة
5: صارت 6 مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

صباح الخير، 6:06 باستوديوهات أغاني ببيروت. تحية لكل يلي وعين معنا ورح بيرافقونا بها الصباح الجديد. صباح يوم الاثنين 18 أيار 2026. أهلا وسهلا بكل يلي رح يسمعونا بهاليوم الجديد. بدي أتمنى لكم صباح جديد وبداية أسبوع جديد يكونوا مليانين خير وبركة. معكم شرب السعادة ببرنامج صارت 6، وده وجه تحية كبيرة للمخرجة ميلينا. اليوم ما رح تقدر تكون معنا، غيبة عنا، ومنرجع منشوف أن الله راد التنين اللي جاي مثل اليوم. اليوم أكيد تحية خاصة للمخرج إلي أزي يلي رح بيرافقنا من هلأ وللعشرة. يوم آخر حلقة لقلنا بصارت 6 قبل سفرنا لإيطاليا، يعني بدي أذكر كل المستمعين أنه رح نغيب عنكم بصارت 6 من بكرة للجمعة، يعني 3، 4، 5 جمعة ما رح يكون معكم على الهواء، بس أكيد ميراي مزرعاني والمخرج إلي أزي رح بيكونوا معكم ببرنامج من قلب بيروت كل يوم على 7:30 وللعشرة تماما. رح نغيب عنكم بس القلب رح بيضل معكم وين ما كنتوا. رح نرجع نلتقى فيكم اذا بصارت 6 ابتداء من الاثنين اللي جاي ب 25 ايار. اليوم مثل كل يوم رح رفقكم بمحبة كبيرة وبطاقة جديدة ببرنامج صارت 6، وطبعا اوعى تنسوا انه نحن برنامجنا 4 ساعات، يعني صارت 6 أول قسم 1:30 لغاية 7:30 بتوقيت بيروت، بس ميراي بتنضم لنا مثل العادة على 7:30 ومنضل معكم للعشرة. خليكم معنا لأنه صباحنا اليوم رح بيكون كتير حلو أكيد برفقتكم. صباحنا رح بيكون مليان طاقة حلوة ورفقة كمان أحلى رفقة بتشبهكم.

0: الخير لكم جميعا، لكل يلي قرروا انه يبلشوا نهارهم معنا ومع اغاني اغاني. كل النشيطين وبلشوا معنا من الستة أكبر تحية لكم، وكمان بعد شوي لكل اللي رح ينضموا لنا تباعا. هلا بكونوا شوي مأخرين بس ما عليه، المهم إنه تسمعونا. المهم أول ما تفتحوا عيونكم دغري تدوروا أو تليفوناتكم على الإنترنت أو الموجة 87.9 على الراديو وتسمعوا أغاني أغاني.
1: أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لبات.
0: أصلا ما في حدا غيرنا بتوقيت بيروت هالقد بكير بيترغل قبل الضوء.
1: أنا لحبيبي وحبيبي إلي
0: إن شاء الله يا رب هالصباح يلي قررتوا تبلشوا معنا بيكون أحلى صباح بالنسبة لألكم.
1: وندهلي
0: أكيد مع هالأغاني الحلوة من المخرج إلي أزة والرفقة الأحلى معكم ومع هالطاقة يلي دايما منبلش فيها برنامجنا، هالطاقة اللي بتشبهكم كمان.
2: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم جميعا يا أحلى عالم. تحية كتير كبيرة كمان ليلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9، كمان لكل أهلنا لكل أصحابنا بالمناطق البعيدة يلي بيسمعونا على الانترنت، وكمان بكل دول الانتشار يلي عم ترفقونا اونلاين عبر الانترنت. الف محبة والف تحية لألكن وين ما كنتوا. خليكم معنا لأنه صباحنا بعده مبلش بعد ما سمعتوا شي. هاتوا لنشوف مين واعي الساعة 6:08 بحسب توقيت مدينة بيروت، مين واعي ومين عم يسمعنا خبروني على 71-989-989 من خارج لبنان 00961-71-989-989. يلا خبرونا مين واعي.

0: بفتكر أبعد حدا عم يسمعنا سيبا. سيبا من نيوزيلندا، أبعد مطرح بالعالم. سيبا عم تقول لي صباحو شربول ومنحبكن كتير. اليوم سيبا مثل ما قلنا ميلينا مش معنا، بنوجه لها تحية لميلينا. اليوم معنا المخرج إلي أزي، عم نريحها لميلينا قبل السفر. ميراي، ميراي عم تسمعنا، يلا أعطونا أسمائكم وبأي مناطق. إلي كمان يسعد صباحك. آدم، آدم عبالي شربول، أنا عطول على السمع. حكمة بليز، إذا الفويس منه واضح مثل كل يوم قلنا اسمعوا قبل ما يطلع على الهواء، وبعت لي إذا أوكي واضح أو لا.
1: بونجور شربل، أنا اسمي ريانا وكل يوم بسمعك، بحبك كتير.
0: لك يا ريانا، أنا بحبك، بس شو معيك بكير؟ أي ساعة بلش مدرستك؟ سين ياسين عم يسمعنا من ميشيغان، تحية كبيرة لك بالولايات المتحدة الأمريكية. مروان من علي، مرسي يا مروان وتحية كبيرة لك.
2: صباحو شربيل، صباحو ملينا،
0: واضح جدا،
2: روحوا تجوا بالسلامة.
3: اليوم
2: أنا حكمة بعدني جاي من الخدمة.
0: حكمة تحية كبيرة لك. سليم بوشي كمان يسعد صباحك.
4: صباحك يا شرب السعادة، إن شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامة، رح نشتاق لكم كتير وبتمنى لكم تنبسطوا كتير وترجعوا لنا بالسلامة. وأحلى أحلى تحية لأحلى ملينا، بدي أقول لك يسعد صباحك وصباح المستمعين. أنطوانيت مسعد الفلا،
0: تحياتنا لك يا أنطوانيت.
5: وبكرة لما تعود من بعد
0: الحرمة. نيكولا من البترون عم يسمعنا. انتبه يا نيكولا، يطلع لك شي بقوسة شي جورة. والله مبارح كنا جايين من الشمال، كنا بسبعل، نزلت بجورة بشكة بالهرة، ما بعرف شو بسموه، أصلا كده طريق جوار هونيك، ما بقدر لكم شو هالجورة المسمة على الأوتوستراد. أنا ما بفهم كيف على طريق دولية بيقبل، يعني هالنواب يلي عم يجوا من طرابلس على البرلمان، هالوزراء الطرابلسية، وزير الداخلية والبلديات، إلا ما يطلع على أهله ومنطقته، ما بتقطعوا على هالجور؟ خبروا يا عمي وزارة الأشغال الغيبة أو بغيبوبة، خبروها. وعدنا الناس من شهر أنه أخذتوا إجراءات أنه بتكون ترقعوا هالجور كلها على الطريق. والله العظيم نزلت بالجورة، شعشع التابلو معي، أنا السيارة كتير حساسة، ضوى كل التابلو معي بس نزلت بالجورة. يعني بعدنا ما سددنا حق الدولاب يلي انخزق من أسبوعين ببلونة. والله عيب عليكن، عيب عليكن، عم تنصبوا على الناس وعم تاخدوا رسوم من دون وجه حق، إن كان من رسوم الميكانيك أو الفواتير اللي صارت كلها مدولرة. أقل شيء، أقل شيء تسكروا الجور على الطرقات. يا عيب الشوم عليكن.
6: من فتقة على بيروت، جسر الواطي،
0: تحية كبيرة لك ميرا، يلا الله يحميك وانتبهوا على الطريق. والله امبارح نحن جايين من الشمال، معقولة يا عمي كنا نعلق بس نجي الأحد من الشمال نعلق بالعجقة، غير معاناة المدفون، كنا نعلق من طبرجة، من طبرجة ليسوع الملك لنقدر ناخد الطريق الشبلية. امبارح العجقة السير واقف من الصفرة، وش أوتيل الرابية مارين بالصفرة، جبرنا ناخد طريق البحرية ونطلع من طريق الفتوح ومرقنا بفتقة.
7: صباحو شربول، صباحو لك ولعلي ولكل الناس سمعيني، صوت صباحكم إن شاء الله بتكون أسبوع مبارك يا رب على الجميع. جورج من تربول،
0: صوت صباحك أبو جريج، تحية لكل أهلنا بالبقاح. من دون حسيدي يعني، يا ريت كل الطرقات بالمناطق بتشبه طرقات فتقة وقدمة، بس مش معقول شو هالفيو الحلوة كل ما أوصل بفتقة وبتطلع صوب جونية وخليج جونية وفوق مزار سيدة لبنان حريصة، مش معقول شو هالمنظر. بيرا قلت لها لاملينا قال منسافر ومنروح ونبرم الدنيا ومنصير نشهق كل ما شفنا، وننبهر كل ما شفنا منظر حلو. في أجمل من هالمنظر يلي بتشوفوه من فتقة؟

0: 6 إلى 3 عم يسمعنا.
1: صباحاً شهر المارينا، بونجورنا جميع الشباب، تروحوا ترجعوا بالسلامة، وعم نراد نتواصل الأسبوع الجاي. يسعد صباح ونشربين مجدلين من درب السين.
0: تحية لك للوس يا عمي، في ناس عن جد بتسمع درسك اليوم. إلي بنزعمه وما بيزعل. مارينا اليوم غايبة للوس، اليوم في المخرج إلي، صرت قايل شي 50 مرة اليوم إلي أزي عم بيرفقنا. من الديشونية، مين عم يسمعنا من الديشونية؟ هادي، تحية كبيرة لك. جوال شمعون، يسعد صباحك. ولا اليوم أنا كان لازم أخذ فرصة، بس يلا بنضل نلحق. لدينا فرصة، غير أنه بدنا نسافر أربعة بدنا نكون بالمطار، عند اليوم بيرز كتير كبيرة بشعيطة كانتري كلوب.
2: أنا واعي بكير لأنه عندي مدرسة.
0: الله يقويك، اليوم كل التلاميذ عندهم مدارس، بس المسخرة التنين اللي جاي مثل اليوم، بس أكيد نحنا رح نكون على الهواء التنين اللي جاي، ما في عطلة، لأنه نحنا منعطل التحرير، يعني عيب نضحك على حالنا، يعني ما بعرف هالحكومة تكسرها من مال تجبرها من مال. عامل هجوم على حزب الله واعتبرته حزب إرهابي وخارج عن القانون، شوي طلعت أعلنت عطلة رسمية يوم التنين 25 أيار، والله العظيم بتموتوا من الضحك.
3: على شو بعدك بتحبوا؟
0: على شو عم تحتفلوا التنين اللي جاي بعيد التحرير؟ والله عيب عيب عيب. يعني هلا الأراضي المحتلة بالجنوب يمكن أكتر من اللي كانت محتلة قبل 2000، والله عيب عليكم.
3: على شو ماشي على دربه؟ على شو على شو؟ على شكله، على سحره، على فكره.
0: ال 25 أيار يوم عطلة رسمية تضامنا مع الجنوب. يا حرام شو معترين هالوزراء. أقولكم الحكومة أخذت قرار بالتعطيل لأنه عم تحتفل بمأساة تحرير الجنوب من أهله. تحرر الجنوب، ما في بقى جنوبيين، صاروا أو عنا بهالمناطق أو بمراكز الإيواء. كيف لكم عين تحتفلوا؟ يا عيب الشوم عليكم. هلا بعرف بدكم تسيروا الأستاذ، بس ما تضحكوا الناس عليكم. هلا نحن بنعرفكم انه هالقد بسيطين، بس كان فيكم تلغوا وتعملوا بيان انه بس يصير في اتفاق والى عدم العوده الى الحروب نهائيا بين لبنان واسرائيل، بنحدد هذا اليوم يوم التحرير، يوم النصر، يوم اللي بدكم يسموه، بس عيب التنين تعطلوا. وانا بناشد ادارات المدارس، نكايب الحكومه ورئيسها واللي بيشد عم شدون، تكون مدارس يوم دراسة عادي.
3: مش شايف حدا قباله ولا عنده هموم، ضايع يمكن.
0: بدي ارجع اذكر المستمعين انه بس عم نتواصل نحن وياكم على 71 989 9899. وجوش الولو مدينة صفرة موفقة، تروحوا ترجعوا بالسلامة. فيفيان خليفة من اهمج، تحية كبيرة لك.
3: ناس يلي قبلوا كانوا ما حدا بياخد مكانه، ومفكر
0: سابق خير شربول رئيس. يا أحلى عالم والصوت الجذاب معك أميل من برقة. أنا عم بسمعك من خلال التليفون ببرقة، لأنه الإذاعة ما بتجي عنا بالبقاع، بتمنى تصير تجي بالمستقبل على الراديو أمانة، بس تطلع على دير الأحمر تميل صوبنا على برقة أكيد. يا أجمل منا بشويت وبرقة، كلها ضيعة الحلوة فوق وعينات الأرز والداير داير الأحمر. يلا إن شاء الله بتروق الحرب وبنرجع مندور بكل المناطق اللبنانية، بس كنا ندور نحنا من موقعنا بجبل تربل بالبقاع، ولكننا مش بس بدير الأحمر ومش بس بعينات الأرز، كنا وين المطاعم بعيون أرغوش، وكل طريق عيون أرغوش كنت أسمعها الإذاعة أنا وميلينا، ما كان في غير أغاني بتسمعوها بدون ولا خشة على كل طرقات المؤدي إلى عيون إرغش إلى المطاعم. وسام علاء الدين يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. إليم اللي قرية شرق صيد عملية شربول، صرت مغير الدوليب ثلاثة دوليب من وراء طريق جبال. لا لا إليم، بس ما بتقطع طريق الأوتوستراد، ما بعرف شو بسموها، الشكة الهري، عن جد طلع صوت بس نزلت بالسيارة. أنا قلت أكيد صار معي شيء بالميكانيك، غير أنه شعشع التابلو كله. شربول بقدر وصل من خلالك، هيدا حسين من ميشيغان، عبالي بقدر وصل تحية من خلالك لخي محمد شومار عم يسمعكم بباري بباريس. تحية كبيرة لك يا محمد شومار بفرنسا بباريس. يلا بعد هيدا الغنية منصلي نحن وياكم، لأنه بعرف كتار من المستمعين صاروا معنا على السمع واتطمننا عليكم، ولازم نبلش نهارنا نحن وياكم بوحدة صلاة ولأمنا مريم العذراء بهالشهر مريم.
4: صباح الخير شربل، صباح الخير مالينا، صباح الخير لكل المستمعين. بتمنى تكونوا ختمتوا أسبوع بفرح وسعادة، وإن شاء الله تكون حفلتكم مع مجيد الرمح كانت كتير حلوة، وإن شاء الله هالأسبوع بيكون كليات وفرح وسعادة وأمل للكل. سامي من الضاحي.
0: لك يا سامي سعد صباحك، حفلتين كتير كبار لمجيد الرمح كانوا بمطعم جلسة الخوابة ونجاح كتير كبير، وأكيد بس يفتحوا التراس الصيفي رح بيكون فيه له حفلة كتير كبيرة على التراس، يمكن اللي بيستوعب شيء 1000 شخص. بس هلأ غدا يوم آخر، هذا السبت رح بيكون النجم أيمن الأمين بسهرة غير شكل بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.
5: معا نصلي.

مريم العذراء بهالصباح الجديد ومع بداية هالأسبوع الجديد وبشهرك المبارك. نحن اليوم قدقلنا بالشهر اليوم 18 أيار. بنقدم لك نهارنا وأسبوعنا وكل حياتنا وبنطلب منك أنه ترافقينا ترافقي خطواتنا ببركتك وبحمايتك يا أم الحنان والسلام. احفظي كل المستمعين وكل الناس يلي عم تسمعنا اليوم. فرحي قلب كل مستمع حزين عم يسمعنا وريحي كل تعبان. يكون حد كل شخص حاسس بوحدة أو حاسس حاله أنه مهمش أو مكسور الخاطر. سيدة لبنان يا سيدة السلام، مدي ايدك على بلدنا لبنان وازرعي فيه السلام والمحبة والأمان. وقفي بقى هالحرب وخلي الرجا يبقى حاضر بقلوب شعبه رغم كل الظروف اللي عم تمرق علينا يلي عم نعيشها. يا عذراء صلي لأجلنا وخلي هالنهار يكون مليان نعمة ويكون مليان طمأنينة وبركة لكل الناس يلي عم يسمعونا.

0: صلاة مقبولة للجميع، وإن شاء الله كل الطلبات والنوايا يلي سلمتوها لأمنا مريم العذراء بهالصباح المبارك تكون كلها مقبولة ومستجابة، ومريم العذراء ترفقكم جميعا وتحمي بيوتكم وعيالكم وتعطي السلام والطمأنينة لكل قلب صلى معنا بإيمان وهيك برواق.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: كمان بهالأسبوع بنطلب شفاعة القديسة ريتا سانت ريتا، مين ما أخذ القديسة ريتا شفيعة لإله يلي بنحتفل بعيدة هالأسبوع كمان، هالقديسة العظيمة المعروفة بعجيبها وبشفاعتها الكبيرة بكل أنحاء العالم، ومن كاشيا بإيطاليا شهرتها الكبيرة وصلت للبنان كمان.

0: صارت الساعة 6:27 دقيقة مكفيين نحن وياكم لقائنا الصباحي وبرنامجنا صارت 6 بعد عنا شي ساعة على 7:30 بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت.
1: والله معذبني
0: وين ما كنتوا عم تسمعونا ببيوتكم عم تعملوا الصبحية مثلنا نحن أنا وإلي بلشنا نشرب كافيه دو برازيل من قبل ما صرنا على الهواء ركوة قهوة كثير كبيرة عملناها كل اللي عم يشربوا قهوة وخصوصا كافيه دو برازيل تحية كبيرة لألكم وألف صحتين كل اللي صاروا بالسيارات عم يسمعونا رايحين على شغلهم على جامعاتهم يلي وصلوا على الشغل أو بعدهم على الطريق كمان من حيكم

0: بذكر المستمعين انه كافيه دو برازيل بدهم مندوبين، مش مندوبين شو بقولوا، موزعين، يعني يكون معهم كاشفان او رابيد او يمكن بسيارتهم حابين يوزعوا كافيه دو برازيل، مش موظفين. بليز الستات اللي عم تسمعنا، خصوصا الامات، بعرف قلبكم على اولادكم خصوصا اذا كانوا بلا شغل، بس ما تقولوا لهم حكيوا على الاذاعه على اغاني اغاني، بدهم موظفين مش موظفين. بليز بياخذوا كافيه دو برازيل على حسابهم، ومن كل اللي اتصلوا يمكن شي 500 شخص اعطيته رقم الكافيه دو برازيل، اخذوا 3 واتصلوا فينا الجمعه وشكرونا على اختاروا 3 اشخاص كتير مهمين وانضموا لعائله الكافيه دو برازيل. بعد بدهم كتير بكل المناطق، بالبقاع، بالشوف، بقضاء علي، بكسروان، بالمتن، بالشمال، وين ما كان.
1: أخبارك إيه حبيبي؟
0: إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم، فيكم تبعتون واتساب على 76-777-361 وهن بدلوكم على أقرب نقطة بيع لألكن. فإذا هذا الهوتلاين تبع الكافيه دو برازيل، بس واتساب مش اتصال، 76-777-361. اشتقنا لكم من شي 5 دقايق لهلا، رح نكمل نسمع اصواتكم على 71-989-989.
2: يسعد صباحك وصباح مستمعينك الكرام، بتمنى يكون بداية أسبوع موفق للجميع. معك هشام، أنا وائل إني رايح عالشغل صراحة. يسعد لي صباحك وصباحكم جميعا، نهاركم سعيد.
0: تحية كبيرة لك، والله يكون معك بهالنهار الجديد وبهالأسبوع الجديد.
1: أخبارك إيه حبيبي؟ طمني عليك.
0: طمنونا عنكن، شو أخباركن؟
3: وصول صار بيننا دا أبو عسلة عم تحكي نازل من عجلتون على بيروت، هلأ صرت بالزلقة، سوري إذا الصوت مش واضح.
0: واضح
3: معك حق شرب الكرمي كرمال الجوع، شي مش مقبول، أي متى رح نخلص منه ما بعرف. بون فواياج وسلم على مدينة والله يرفقكم.
0: مرسي مرسي،
3: رح بالسلامة.
0: أكيد البداية رح نكون بروما ابتداء من اليوم، نوصل على روما، بس ليلة عيد القديسة ريتا وبيوم عيدها رح نكون بكاشيا، رح نشارك بالمسيرة الكبيرة يلي بتصير بليلة عيدها بالليل انطلاقا من ضريحة بكل شوارع كاشيا. ويوم الجمعة بيوم عيدها، يوم 22 شهر، رح نشارك بالمسيرة يلي بنظموها أهالي ضيعتها، مش كاشيا، كاشيا الدار يلي كانت فيه ومطرح ما موجود ضريحة، ضيعتها ما بعرف، يلي راي على إيطاليا يخبرنا، روكا بورينا، هالضيعة اللي كتير حلوة مطرح ما موجود بيت الزوجة وقت اللي تزوجت اللي تحول لكنيسة، مطرح ما موجود بيت أهلها مطرح ما خلقت، وبعدهم اغراضها بتشوفون، يعني بتشوفوا تختها، تيابها هي وطفلة، اللي بدلت الأول أربانة، غرفة النوم اللي كانت تنام فيها، مقتنيات خاصة وألعاب لإلها بعدهم حافظينهم. رح منزور الكنيسة أكيد والجرن العمادية اللي تعمدت فيه. بيوم عيدها رح منشارك بالمسيرة الكبيرة يلي بتصير الصبح من ضيعة روكا بورينا، شي ساعتين ماشي بين هالجبال وبهالمناطق الحلوة كتير، وصولا إلى ضريحة بيكاشيا. أكيد رح نذكركن كلكن سوا، صدقوني رح نضوي شمعة لكل المستمعين ورح نذكركن جميعا. ووعد إذا حدا عنده شي هيك خاص، عنده حالة مرضية، عنده شيء بيشوفه بالنسبة له مستعصي، ما تنسوا انه القديسة ريتا شفيعة الامور المستحيلة والمستعصية. هيك بعتولي اذا بدكن واتساب، بس مش فويس، يبقى واتساب مكتوب ووعد، رح نذكركن انا وميلينا قدام ضريحة.

مش معقول شو هالديسي ريتا. مين كان امبارح عم بيشارك بالمسيرة بذخائرة بشوارع سن الفيل وصولا إلى كنيسة السيدة كنيسة عفوا سانت ريتا بسن الفيل؟ وهيدي أنا المشهد اللي شفته امبارح بسن الفيل وهيدي أعجوبة من أعجيبة، كان منظر بيكبر القلب.

0: شوي انت تكنيسيان دو تيليكوم عم بلش اربول لانه جبل تربول موقع كثير مهم. كنا عم نحكي عن الارسال بجبل تربول بلبقى وعم بقول لي انه نهار الخميس ذا خير لدي سيريتا رح تكون عنا بحصارات بقضاء جبيل ورح بيكون موجود عنا بير جان من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. تحية كبيرة لبير جان عقيقي وسانت ريتا تحميكم.
1: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: هيدي كارثة، كارثة الكوارث. نبقى سايقين والموبايل بإيدنا. بتعرف على الأوتوستراد يعني دايما أنا بكعر السيارات لأنه ما يعني بيسببوا بحوادث. يلي بيمشوا على أقصى شمال بيبقوا مسكرين لك الطريق وماشيين على مهلهم أقل من السرعة المحددة. بصير زمر لهم وإكعرهم وضويلهم بال بغمزهم بالضوء. بتقلي ملينا عم يروق على الناس إلا ما هيدا بيسبب أكسيدان. نقطع عنه بس يزحلنا بنلاقيه ماسك تليفون ماشي على مهله لأنه ملتهي أو عم يسمع فويس أو عم يبعت واتساب. الله يعيننا على التليفونات. شو عامله بالناس؟
2: بونجور شربول. بونجور ميلينا. انا بدي اقول لكم هاف سيف فلايت، تروحوا ترجعوا بالسلامه يا رب.
0: ثانك يو.
2: والزياره مقبوله. صلوا لنا سنتريتا قديسه كثير مميزه عندي. اذا ما في شيء كل يوم بتصبح فيها الصبح انا ورايحه على الشغل. يلا بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو وسفرة رايقة تروحوا ترجعوا لنا بالسلامة يا رب.
0: نادين معكم. شكرا. تحميك يا سانت ريتا. تعرفوا انه بسانت ريتا الناس بتحجز يلي رايح بيعرف انه لو هي ضايعة بس مليانة اوتيلات ما في ولا غرفة بتلاقوا باوتيل. يعني من سنة لسنة بيحجزوا. نحن كنا حجزين اول مرة ورجعت بلشت الحرب الغينة جعنا حجزنا من جديد. ما بقدر لكم قديش شغلنا عالم ومكاتب لحتى قدرنا ومعرفنا ولحتى قدرنا حجزنا. صدقوني يعني الأوتيل يلي ما كان بعد رجعلنا المصاري ما قدر يأملنا حجز عنده. ما في محلات. أنا بدي وجه تحية لريتا المنير يلي عطول نحكيها من يلي عايشة هاللبنانية بنت بسكنتا اللي كتار منكم بيعرفوها يلي عايشة بكاشيا يلي قدرت ترجع تأملنا حجز بكاشيا بس بصعوبة كتير كبيرة. ما في غرفة فاضية بكاشيا. في ناس رح تنام على الطرقات. يمكن
3: صباحه يا شربول. صباحه
0: يا هلا
3: يا حبيبي. هيدي هيني. إذا كان ناشي عم يسمع فويس عم أهله أنا هديك تنهار على الطريق يلي بتجيبك من الداون تاون على الدورة قبل ترم التوتال بشوي. دوي وطفي زمر لشخص ماشي على أقصى الشمال شي 40 يمكن. دوي وطفي زمر ما يزيح وما بدي دوبل عند يمينه. آخر شي زي الحمد لله بتطلع بلاقي صبية عم تحضر تيك توك. هي عم تسوق عم تحضر تيك توك عم تقلب تيك توك. يعني لوين وصلنا ما بعرف. صار مرض التليفون بخليك تخسر حياتك. صباحكم.
0: ما هو هيك إذا نتفة صغيرة بثانية إذا بثانية صغيرة من توه أو منسها أو ما بعرف نشرد ثانية واحدة كفيلة بأنه تعمل أكسيدان ويكون لا سمح الله مميت. تعرفوا بما أنه كنا عم نحكي عن سانت ريتا وعن مريم العذراء بهالشهر المريمة كمان تذكرت شغلة. نهار الجمعة سابت كنا بجبال أنا وميلينا كنا عم نبرم. قلت لها بتعرفي عطول بعرف أنه في قديسة الأكويلينا. مين بيعرفها أكويلينا الجبيلية يلي هي من جبال. نبشنا وزرنا هالكنيسة وهال وبتعرفوا فتت قريت يعني نبشت وقريت حياتها. استشهدت كانت صغيرة يمكن عمرها 13 سنة. مين بيعرفها كنيسة القديسة أكويلينا بجبال؟ شو هالكنيسة؟ وبتعرفوا انه القديسة أكويلينا عجائبية وحتى في أشخاص عنا بميروبة عاملين لها كنيسة هيك زغطورة. القديسة أكويلينا الجبيلية بيقولوا هي من أقدم القديسات بلبنان. هي مثل ما قلنا لا بيقولوا لها جبيلية لأنه من مدينة جبيل. يعني ما بعرف الأخبار بتقول أنه ولدت سنة 200 281 يعني قديمة كتير بعد الميلاد ب 281 سنة. بهيدي المرحلة كان في اضطهاد كتير كبير للمسيحيين بالأمبراطورية الرومانية، ومن هي وصغيرة قال ربتها أمها على الإيمان المسيحي، وكانت تحب كتير تصلي وتتقرب أكتر من الرب. بيقولوا أنه كانت بعمر 12 سنة بفتكر وقت اللي بلشت تبشر عن يسوع وتحكي عن يسوع قدام أصحابها، وين ما راحت وإجت ما كان أخبار يسوع يفارقوا تمها قدام أصحاب البنات والصبايا يلي بعمرها، كانت تشجعهم لحتى يتمسكوا بإيمانهم رغم الصعوبات اللي عم يعيشوا فيها، رغم الخوف، رغم الاضطهاد، رغم المطالبة بأنه ينكروا يسوع المسيح. فكانت تشجع كل أصحابها أنه يضلوا متمسكين بيسوع المسيح. ولما عرف الحاكم الروماني بأمره طلب منها أنه تترك إيمانها ولقطوها وقالوا لها أو بتغيري إيمانك أو منذبحك. بس هي رفضت، يعني تصور هالطفلة اللي عمرها 12 سنة رفضت بكل جرأة، تعذبت كتير عذاب كتير قاسي، ومع هيك بقيت ثابتة وما قبلت تنكر إيمانها المسيحي. مكتوب عنا، يعني إذا بتعملوا سيرش عنا إنه بيروى عنا إنه بعد التعذيب القاسي اللي تلقته صلت للرب واستشهدت بحوالي سنة 293، يعني ولدت 281، 293 استشهدت، يعني 12 سنة على قد، كانت بعدها كتير صغيرة. هيك بيسموها الشهيدة أكويلينا، استشهدت دفاعا عن إيمانها المسيحي وما خافت أبدا من العذاب أو من الموت بهالطريقة البشعة اللي استشهدت فيها. إذن كنيستها موجودة، أكويلينا الجبيلية موجودة بقلب سوق جبيل القديم.

0: خبرتو انا مين عم يشرب قهوه مثلنا؟ وينكم يا جماعه؟ جورج دو باري قد ايه مبسوط يا ابو جريج؟ جورج موجود بلبنان ما هيك؟ عم بيقول لي بون فواياج وتروح وترجع بالسل. من نبي بلبنان، تحيه كبيره لك. كمان جيهان وهاني من كندا عم بيقولوا لنا زياره مقبوله، واذكرونا بصلواتكم اكيد.
1: بونجور شربي، سفرة موفقة، إن شاء الله بتنبسطوا، وبدنا نشتاق لكم كتير. معك جاني من مرمخايل.
0: جاني تحية كبيرة لإلك، اشتقنا لك، بس أكيد رح نسمعكم كل يوم، وبعدكم إنه رح أحكي إذا بقدر كل يوم مع ميري.
2: صباحكم شرب إلو إلي، رح نشتاق لكم، تروحوا تجوا بالسلامة يا رب. يلا صلونا من هونيك، بركة الله بيستجيب من غير مطرح.
0: أكيد أكيد.
2: ليلى بالزلو.
0: يسعد صباحك يا ليلى. رامي بدي حييك، محمد العجوز كمان. شو محمد انت بالشغل؟ ألو تاكسي؟
3: حاسس ان في حاجه غلط مش صح وكده تمثيل.
0: انا بدي وجه تحيه يا محمد لشركه الالو تاكسي، يلي نحن بس نسافر انا وميلينا ما بننتقل من والى المطار الا مع الالو تاكسي. تحيه كبيره لهم، للمسؤولين بالشركه خصوصا السي جورج عفايش، تحيه كبيره لك وكل الدرايفرز بالالو تاكسي. مع احترامي لكل الشركات، كلكم تسمعونا الصبح خصوصا السائقين، ومنحبكم قد الدنيا، بس نحن لأنه ما منتنقل إلا مع الألو تاكسي. بدي أشكر الألو تاكسي يلي كل مرة منسافر فيها بالروحة وبالرجعة كمان بتكون السيارة ناطرتنا بمطار رفيق الحرير الدولي. مشكورين الألو تاكسي، أقوى شركة تاكسي بلبنان، وموجودين مثل ما بتعرفوا برات لبنان، خدماتهم بأفريقيا وبالمملكة العربية السعودية. تحية كبيرة لشركة الألو تاكسي.
4: خي شربي صباح الخير لحضرتك وللست ميلينا. طلب خاص ورجاء من حضرتك على ضريح القديسة ريتا، ضوي شمعة لبنتي ليحل ربنا بركته.
0: سيد جان، مثل ما قلنا اللي بده عن جد يبعث ليهم، بس مكتوبين مش على رقم الإذاعة، على 03-777-9699. وبعدكم نكتب نواياكم على وراء ومنحطهم عن ضريح لديسة ريتا، بس بعتهم مكتوبين. ايه مضبوط حويك، ما بعرف انا قلت السوق القديم لانه مش كتير بعرف بجبال، ما كله قديم سوق جبال، بجنن بياخد العقل. عبالي ورا السراي دغري مضبوط، وورا فصيلة جبال، يعني بتقطع ورا الفصيلة بتنزل بهالنزلة. بس هونيك شو بسموه السوق الحديث؟
5: صباح شربول، صباح ملينا. هو غير موضوع التليفونات، في عندك شوفيري تليفونات اللي تبقى ماشي وراه انت وداعي الساحبين 80-100 بيضربوا فريم دغري بنص الطريق، اخر همه شوفي وراه، او اللي جاي ظاهر من مسرح بده يستلم اوتوستراد كمان هو بيطلع على شمال ولا يمين ولا بينطر، بيضلوا طالع قدامك دغري
0: 100%.
5: في مشاكل بمواضيع غير مواضيع التليفونات عنا بلبنان،
0: يعني بس التليفونات إذا بتعمل إحصاءات بتلاقي أكثر شيء تليفونات بلبنان، ومش بلبنان يمكن بالعالم كله، بس بالعالم برا في قانون سير مش مثل عنا الدنيا سايبي وفلتاني. المسبب الأول لحوادث السير هي التليفونات. صارت 7:14 باستديوهات بيروت، كاملين معكم لتصير الساعة 7:30. 7:30 بتستلم الهوى ميراي وبرنامج من قلب بيروت. شو هالمؤسسة الأزة للمعدات يا عمي؟ دي وخال العالم كلها. هذه مرة الأسبوع الماضي مرقت لعندهم، وحياة الله يعني أنا وعندهم بيقطع واحد بيقول له بدي 4 سبراي من يلي عم يعملون دعاية على أغاني. واحد بيجي بياخد 6، واحد 3، واحد بيقول له في اخد كرتونة مشكلة. ماشي الناس عم ياخدوهم، ما بعرف لشو بدهم يستعملون. يلا هات لنسمع هالعرض، يعني انيت السبراي بدولار واحد. نعم صدقوا، كل شيء حقيقة بنحكي عنه هو حقيقة بمؤسسة الأزة للمعدات.
3: بونجور شربيل، بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا، برش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الالوان ب$1.
0: تحيه لك سي جوزيف الأزي، صاحب مؤسسه الأزي للمعدات. هني موجودين بأربع فروع، الفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية، الفرع الثاني على جاليري الاتحاد بجديدة المتن، الفرع الثالث على اقتصاد سن الفيل، والفرع الرابع آخر واحد فتحوه على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف، بسموه هونيك شارع أوغوست باخوس. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. بدي أذكر إنه مؤسسة الأزياء للمعدات بالفروعاتها الأربعة بدها شباب وصبايا يشتغلوا عندهم، فإذا بهمكم الموضوع ما تحكوني لأ، احكوا دغري مع مؤسسة الأزياء للمعدات على 03-386-322. وجو شربول بتمنى لك سفرة موفقة، وأنا بدي تشكر لي سانت ريتا لأنه طلبت منها طلب غالي كتير وحققت لي غنى. ايه يا غنى، يلا بعتيلي إذا بهمك شي مكتوب على 03-777-9669. بوعدك إنه منكتبهم على أوراق كل أمنياتكم، وحتى لو بدك تشكري سانت ريتا ومنحطهم عن ضريحة.
6: شربول روحوا ترجعوا بالسلامة، معك ميشيل أبي زيد مركزية.
0: يا هلا،
6: إن شاء الله نهاركم حلو يا رب.
0: بكل أساتذة المدرسة المركزية بجونية وكل التلاميذ والإدارة والمعلمات والأساتذة والرئاسة، وتحية كبيرة لكم. كتير زعلان إنه هالسنة أنا ما رح أقدر أكون معكم بحفلة التخرج يلي رح بيصير هالسبت. بدي أعتذر مرة جديدة على الهواء من الأب الرئيس بير إلي سعادة، الأب الدكتور إلي سعادة، مدام رولا، ويلي طلبوا مني للسنة الثالثة على التوالي يكون عم أقدم حفلة التخرج بالمدرسة المركزية، بس بدي أعتذر ما رح أقدر أكون معكم. يلا إن شاء الله السنة اللي جاية بتزبط. بدي أرجع أذكر المستمعين إنه اليوم ميلينا أوف، بس عم تسمعنا ببيتها، بدي وجه لها تحية لميلينا. اليوم معنا إلي أزة، دي جاي اليدزي اللي كيف يكوى اليدزي، عملوا له فولو على إنستغرام مثل ما منلفظها اليدزي. اللي بيدور بالسهرات بالأعراس بالحفلات كثير قوي.
7: شربو بونجور، كيفك؟ منيح؟ تمام، معك رواد من زحلة. لك شربو، أنا عم برم على شغل وهيك، رحت على مؤسسة أزياء المعدات قالوا ما بدهم، بتعرف محل تاني بدهم موظفين إلا من المعروف. إن شاء الله بكون هارك حلو يا رب.
0: إن شاء الله يكون حدا عم يسمعنا. ما أنت المفروض دغري تقول تبعت إنه شو بدك تشتغل، إذا حدا عم يسمعنا وبهمه بيطلب رقمك منعطيه.

0: انا شو عملتوا مشاريع لوبة هالويكند؟ اوعى تقولوا لي قعدتوا بالبيت. شو اشتقنا نطلع على قلعة امرامي بعين السعادة. مين عم يطلع امبارح؟ مين بعت لي حدا كان عمل اول قربانة بقلعة امرامي؟ راحت ايام الاوتوستوب يالي، ما حدا بيسترجي يطلع اوتوستوب.
1: وقفتني اوتوستوب، طلعت وقعدت حدي. وقفتني اوتوستوب، طلعت
0: ما بعرف عن جد. نسيت مين بعت لي امبارح فيديو، بس ما رح لاقي الرقم. بعت لي فيديو لاول قربانه كانوا عاملينها بقلعة امرامي، وعم بيقول لي مرسي شربول، وشو هالمطعم، وشو هالاكل، وشو هالاستقبال، وشو هالاهتمام. تحية لأصحاب مطعم قلعة أمرامي بعين السعادة، يلي كل سبت عم بتكون سهرة ولعانة مع فادي الجميل، وكل أحد على الغداء قعدة عود مع جوزيف عيسى. يلا حضرولنا حالكن للكاسل روف توب في قلعة أمرامي بعين السعادة. لك الدنيا كلها بتشوفوها تحتكن، أنتوا قاعدين على التراس عندهم بالروف توب. لأي مناسبة، أو إذا بتكون تسهروا هالسبت أو الأحد على الغدا، تصلوا بقلعة أمرامي عين سعادة على 71 170 110 71 170 110.

0: إذا بسموه تحرش.
1: أمير جوزيف معك، أنا بدي أقول لك تانكيو كتير لأنه ذكرتني بصلاتك جمعة الماضي، وبعرف أنك رح تتذكرني بسانت ريتا. وفين إن شاء الله يا رب.
0: تحية لألك.
2: صباح وصباح وشربيل، معك أبو شربيل فرد الشبيت. لا والله رحنا بيرح رحلي مع شربيل خليل، رحنا طلعنا على صيدنايا وعشيم ورجعنا عشية، كتير كتير انبسطنا، كتير كتير كتير كتير كتير انبسطنا.
0: ايه والله انا ما تزعل مني، انا ما بعمل سياحة غير ببلدي يا ابو شربل. انه رحنا مرة ومرتين وثلاثة على صيدنية، خلص في مناطق اهم بلبنان مع محبتنا لأمنا مريم العذراء سيدة صيدنية ومرتقلة بمعلولة، بس طلع زور في اماكن مقدسة بلبنان ومناطق اجمل بمليون مرة. عليك الشروط وممنوع تروح وتجي، ويحطوا لك الأمن قدامك قدام البولمن، ممنوع تتحرك ورحلة موجهة. سلمنا عليهم بالدولة الشقيقة سوريا.
3: بونجور شربيل، أنا ميلاني وأنا مثل بنت السبت.
0: لك مبروك، قدام انبسطتي
4: يا عسل يا الكل شمالي نشرب من مي البحر.
5: يا عمي شرب الحبيب القلب، روح ترجع بالسلامة يا كبير، معك توتو بمي فوق الطارع.
0: أهلا وسهلا فيك يا توتو. لك شوف شو بيسألوني عنك، وين منقعد ومنكون هيك عاملين جمعة، بيقولوا لي بتعرفوا لتوتو من مي فوق بالشخصي؟ بيقولوا لا.
4: يا حرام شو عملت
0: انتصار بألمانيا. ديدا كمان شكرا، مشكورة يا ديدا، تحية كبيرة لك. دي جول كمان كل يلي عم يسمعونا.
6: بونجور شربيل، بونجور إلي، اشتقنا لك يا شربيل.
0: أنا هون،
6: نحن اشتقنا لك أكتر، وصلواتك يا شربيل روحوا تجوا بالسلامة أنت وميلينا. إدوار من الدكوانة.
0: يسعد صباحك إدوار، تحية كبيرة لك. أطيب من أوشي.
7: كيفك؟ هكي على مقبول.
0: ميرسي يا سارة، تحية كبيرة لك يا سارة ولأمك.
8: بونجور شربيل، كيفك؟ أيمن نشتاق لكم، تروحوا تجوا بخير وسلامة يا رب.
0: شكرا، تحية كبيرة.

0: الاذاعيه 989-989.
1: في شيء بيعطيكم طاقة أو بيغير مودكم؟ يلا خبرونا، أعطونا نصايحكم لكل الناس يلي قايمة وتعبانة وما إلها جلادة تروح على الشغل وشايفة حاسة إنه الدنيا مسكرة بوجهها.
2: يسعد لي صباحك خيي شربي لأنت رمضان ميلينا وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: تحية كبيرة لك يا طلال، وتحية لزميلنا إلي أزي يلي اليوم معنا على الإخراج. جان دارك يلا إن شاء الله قريبا هيك بتروح معنا شي رحلة على إيطاليا، أنت رفقتنا بالسفر.
3: صباحو صباحو،
1: يسعد صباحك.
4: أنا كتير انبسطت بقربلتي
1: خي خي خي نيالك، وياريت نحنا منرجع هيك صغار، ولأنه نحن أيامنا ما كانوا يعملوا المهرجانات يلي بيعملوا لكم إياها هلأ. كنا أنجع نروح على المدرسة، ما كنا بالرعية مثلكم، نعمل أول أربانة ونجي على البيت يبقوا عازمين القرايب ويقصوا هالقطو ويضيفون أناناس ويبقوا هن عاملين جيلو بالبيت وكاستر، ويمكن القطو عنتف يكونوا عاملينه بالبيت. أنتوا نيال قلبكم، لو أهلكم ما معهم مصاري ومش قادرين يمكن بيتدينوا بيعملوا لكم مهرجان، بس مهم انتو تعرفوا قيمة هالحدث، شو يعني اول مرة عم يدخل جسد يسوع المسيح على قلبكم، وتصيروا كل اسبوع تعترفوا وتروحوا تشاركوا بالقداس، مش بس نعمل حفلة وزفة وبهرجة وكل هالامور اذا بدكم الثانوية وننسى الجوهر. يعني المهم الاهل كمان، هذا نداء للاهل انه مثل ما هالقد مبسوطين بولادكم عم ياخدوا عم يتناولوا الأربانة لأول مرة، إنه مش عم بحكي للكل اوعى تزعلوا مني، عم قول في بعض منهم ما بيعرف شو يعني باب الكنيسة، بس مبالا بس يقطع من قدامه بيصلي بإيده على وجهه، بس لا بدكم تعودوا أولادكم إنه يوم الرب يوم الأحد هو يوم مقدس، بدنا نروح نحن وياكم نشارك بالقداس وتتناولوا جسد يسوع من بالأربانة، وكل مرة رح بتحسوا نفس الشعور يلي حسيتوه بوقت اللي عملتوا أول أربانة. بطل أشربوا الأنجا قالب قطوع أيامي وصينية نمورة، منيح أيامها كان في نمورة بس كان يحطوا فيها لوز عوجلة، كان غالي اللوز أو صنوبر، وصينية شو؟ مسيسة بدبس. شو يعني صينية مسيسة بدبس؟ وصينية صفوف، بس أهم شي ما يكون صفوف مشوشتين من تحت. أنا بموت بحب كتير الصفوف بس تكون مشوشطة من تحت. بون ويا شربول إيميلينا، ميرسي ناديا. شربول تفضل شرفنا شي ليلة على ما يفوق ناطرينك. يلا بدي وجه توتو، بدي وجه توتو أو توتو توتو، بدي وجه تحية لزميلتنا بأخبار الـ LBC يارا درغام، تحية كبيرة لك يارا. يارا مش معقول كل مرة بتعمل تقارير بأخبار الـ LBC، شو هاليارة درغم؟ وبعدكم هلأ على الهواء أنه بسفرة إيطاليا، هلأ رح أقولها لأول مرة على الهواء، رح تتفاجئوا اللي رايحين معنا على إيطاليا بأكتوبر رح تتعرفوا على يارة درغم، ورح نخليها تعمل تقرير عن يوم لبنان بكاشيا. حضرت على يارا عملي عم تعمل تقارير بالشهر المريمي، عملت تقرير عن الشجرة اللي موجودة بسيدة أليش بميفو، يلي هي كانت مثل قصينا لأنه شجرة يابسة، صار يجوا الناس يندروا ويعلقوا المسابح بهالشجرة اليابسة، وبأعجوبة قرشت تفرخت وعاشت الشجرة والمسابح علقين فيها.

بتعرفوا يعني عن جد إذا هيك بنقعد بنعمل جولة على حياتنا نحن جيل الشباب هلأ يلي عم يسمعونا، ما عم بحكي عن جيل التلاميذ المدارس اللي عم تسمعونا، نحن الأهل، أهلكم يلي عم يسمعونا، قديش مرق

علينا وعلى أهلكم سنين صعبة. يمكن ما بعرف إذا من الأوقات النادرة عشنا شي سنة حلوة، سنة رايقة بهالبلد، من حروب لخوف لأزمات ما بتخلص. كل واحد منا أكيد بيقول أنه في عنده مرحلة بيقول يا ريت الزمن وقف هونيك عن جد، ويا ريت كان هذه المرحلة السوداء اللي عشناها هالحروب يا ريت محيناها وبتمحها من حياتنا ونرجع منقلع من أول وجديد.

0: أو يمكن منقول إنه هالمرحلة يا ريت إنه هيك كان فينا نقطع أسرع، لأنه صدقوني إنه عم نحس حياتنا هيك عم تقطع بلبنان على الفاضي وأحلامنا كلها عم تتكسر. خطر عبالي هلا بدي أسألكم سؤال، إذا كان بإيدكم إنه توقفوا الزمن بمرحلة معينة من حياتكم بلبنان، وين كنتوا بتوقفوا؟ يعني كل واحد عنده محطة خاصة من حياته بحب إنه ياريت كان وقف الزمن، وهيدي المرحلة يمكن سنة سنتين يمكن 10 سنين ياريت ما كانت بحياتنا، نرجع نكمل من أول وجديد كأنه ما كانت هالمرحلة. يمكن بأيام الطفولة، يمكن بأيام الحرب، يمكن بعرفنا بوقت اللي خسرنا ناس منحبهم، يمكن حدا من عائلتنا، ما بعرف. رزق الله على الأيام اللي كنا نحس فيهم بأمان ونعيش ببساطة وببركة وببحبوحة، راحوا هودي الأيام. إذا كان لازم الزمن يرجع يمشي من أي سنة أو من أي مرحلة بتحبوا ترجعوا تكملوا حياتكم، يلا خبرونا على 71-989-989. قبل بدي أذكركم أنه لكل اللي عندهم بسينات أو كلاب، عم نخبركم دايما أنه مطانوس تريدينج، شركة مطانوس تريدينج هالشركة الكبيرة، استوردوا من عدة مصانع بالعالم خصوصا من أكبر مصانع بأوروبا، استوردوا أكثر من 150 طن من المستلزمات وأكل الكلاب والبسينات. عم نحكي الدراي فود، عم نحكي عن كياس بعدة أوزان بتبلش من 2 كيلو وفي الماكسيموم الأكبر شيء 20 كيلو. عم نحكي عن الويت فود، عم نحكي عن التريدز، عن الباتي كمان يلي جيبوه من ليتوانيا. كل المستلزمات كمان البسينات مش بس الكلاب. ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 أو أغاني 15 أو أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من الحسم بنسبة 15%. فإذا تكتبوا بس بكم تتسوقوا من الويب سايت، اكتبوا أغاني حدا 15 أو 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15%. كمان فيكم تتسوقوا بالواتساب على 03-92-92-83 03-92-92-83. ما تنسوا كمان لو على الواتساب اكتبوا أغاني 15. شو ما بدكم، أكل للبسانات للكلاب، حتى التشيكن بايت يلي عم نحكي عنه، هالبروستد الشوكولا مثل فخذ الدجاج المحشي بكريمة من الحليب والشوكولا، ولا أطيب من هيك. مين جرب التشيكن بايت؟ النور يا شربول، وربنا يقدس أسبوعكم. مرسي ريتا، وينعاد عليك مسبقا لأنه ما رح نكون على الهوى، أنا ما رح كون بس ميراي أكيد رح ترفقكم بيوم عيد سانت ريتا. كل يلي عم يسمعونا واسمه ريتا من هلأ بدي لكم ينعاد عليكم.
1: بونجور شربيل، نهاركم مبارك يا رب وحلو.
0: شكرا.
1: أنا بقول يا ريت وقف فينا الزمن وقت كان أولادي صغار وأخواتي بعدهم طيبين، يعني من 18 سنة يا ريت هنيك وقف الزمن. نهاركم حلو يا رب.
0: تحية كبيرة لك يا زينة، والله يخلي لك عائلتك.
2: بونجور شربيل، كيفك منيح؟ والله أنا كنت بوقف الزمن بس كانت عائلتي مكتملة، لا خسراني ابني ولا خسراني جوزي، وكانت عائلتي مكتملة، كنت وقفتها هنيك وما خليتها تمشي.
0: الله يخلي لك عائلتك اللي باقيين وأكيد اللي راحوا، هودي ملايكة لك. لك يا ميلينا، اشتقنا لك اليوم، عقولة أهل السبع اللي في فراغ اليوم بالستوديو. فراغ فراغ أو فراغ بتقولوا؟ لا يمكن بعكار بيقولوا بالأو، إيه بصغرطة بيقولوا إيه.
3: صباح الخير شربول، كيفك؟ شو الشباب؟ تمام. مليون اسمعك. والله شربول أنا صاير لي أطلع أمريكا لأنه قادر أطلع، عندي ظرف معين قادر أطلع فيه بس رافض هالموضوع لأنه بهمني أولادي يربوا بهالبلد. خي شو ما قطع عليه نحن أولاد هالبلد وما منتركهم، لو شو ما صار وشو ما قطع ساعة بالنهاية كل طلعة عقبالها نزلة إذا الله راد. إن شاء الله الأمور بتبين على خير لقدام
0: إن شاء الله يا رب،
3: أولادي يسافروا بالمستقبل ويعملوا مستقبلهم، بس مثل هالبلد ما منلاقي لو كانت الظروف صعبة. حبيبي شربول نهارك سعيد وتروح وترجع بالسلامة.
0: شكرا، نهارك أسعد للوس. يلا امبارح كيف كانوا بالصرح البطريركي؟ مش امبارح، السبت، دخلكم السبت. هالخوريات اول مره بيعملوا نشاط للخوريات. تحيه لكل الخوريات اللي عم يسمعونا. في شي خوري عم تسمعنا؟ والله كانت دفته حلوه ببكركه.
2: شربول
0: صباح النور،
2: كيفك؟
0: كتر خير الله.
2: أنا إذا بتسألني بقلك يا ريت وقف الزمن فيني بالخمسة وسبعين، كانت أحلى أيام عمري، ينعاد عليك يا رب.
0: تحية كبيرة لك ست نهاد، تحية كبيرة لك، والله يطول بعمرك ويعطيك الصحة. خوري الفنان ميشيل خوري، يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك.
4: صباح الخير شربول، لإلك ولإلي سفرة موفقة يا رب. أنا كمال ضو إلي طلب عندك، أنا مريض بدي طلب منك تلوي لي شمع عند السانت ريتا، بكون ممنون عينك.
0: كمال في أطلب منك طلب، بليز أتذكر اسمك، ابعت واتساب بس مكتوب على 03-777-969، بس على 03-777-969.
5: سعدي صباحك استاذ شربل.
0: لك يا هلا،
5: كيف عملينا؟
0: لك وينك يا أمازن مخفية؟
5: الله يخلي هالمؤسسة اللي بتضلك على بكرة نفرح لنا قلوبنا وتروح وتجي بالسلامة. دعاء للبنان عند القديسة ريتا، دعاء للبنان يا رب يا رب هيك يكون في أمان. شكرا لكم.
0: ولك يا مازن، قبل ما صلي لكم كلكم أنا وميلينا، يوعى فكرة رايحة أما الميلينا معنا لينا، بدي أكيد قبل ما نذكركم كلكم سوا، أول شيء بدنا نصلي للبنان ونقول له دخيلك خلص تعبنا، ما بدنا بقى حروب، تعبنا من الحروب.
6: هالمسألة
0: لك يا لي وين فات
6: ملينا حلوة الحلوين
0: وعلى شربل، والله يا لي ملينا بترجيها لتحط الغنية بصعوبة لتحطها. هذا الفنان ميشيل خوري، تحية كبيرة لك.

0: بشرفك تفير راديو شوي خمس دقايق بليز ما تسمعينا خمس دقايق بدي أسأل المستمعين سؤال نحن جمعة الجاي قال شهر الجاي عيد زواجنا يلا أعطوني شي فكرة إذا بدي أعملها شي سوربريز لأميلينا بعتت لها للتطفيته
1: ليل نهار وبقلك شو ما صار بدي بقلبي وبعيوني والبدو يغار
2: صباحا وشربوا له إلي بو فياج وترجعوا بالسلامة يلا أكيد رح نشتاق لكم بس زيارة مقبول لسلف
0: شكرا تحية كبيرة لك يا عدال
2: شربول أنا كمان بوقف الزمن مش 20 سنة بابا صار معه حادث وروح صبيع إيديه
0: لك الله يخلي لك أمك وبيك يا عدال ويعطيهم العمر الطويل والصحة أهم شيء ساندرا سفرة مع إيه بس ساندرا ما هلا مسافرين بديك ياني ارجع سفر الجاي روح تجن ميراي علينا والله بتكبني من التامن ميراي
3: بير كل اولادك كله بيسلموا عليك ورايحين على المدرسة يا يعطيك العافية ان شاء الله يكون نهارك حلو انت وميلينا
0: وليك سلم لي عليهم يا طوني رزق وبوس لي اياهم وسام سرور تحية كبيرة لك ولكل اهالي شحيم يلي عم يسمعونا
4: Hi Melina, I'm Najal. Have a good trip. وتبهوا على حالكم.
0: وانت يا جاد تبع حالك وعمو إلي ما بدك تقول له هاي. ميلينا اليوم أبسنت. عطينا بونيسيون إن لا ممنوع تجي على الإذاعة. بدك ترتاحي لأنه اليوم مسافرين.
5: بونجور شاربول بونجور ميلينا يسعد صباحكم. وين رحت وين جيت وين سافرت وين رجعت كيف رجعت وينك معتك هون
0: وحياة العذراء اسحاق بموت بتموت اسحاق
6: ابني بلدي بحباني وسنين وانا مش عارف انسى وما حسيت بقى
0: فازا نحن رح نغيب عنكم بكره والاربعه الخميس والجمعه سبت واحد اكيد عطله نرجع نلاقيكم بصارت ستن الأراد التناني اللي جاي ب 25 شهر بيوم عيد المقاومة والتحرير بس ميراي رح تكمل معكم فإذا بمن قلب بيروت بتابعوا ميراي عادي يعني اليوم وبكرة كل هيدا الأسبوع رح بكون عم برافق ميراي مزرعان الزميل إلي أزة يعني عن جد بيعجز اللسان عن الكلام قال عيد شو التنان ب 25 شهر يعني أنا وعم أقولها مستحي عيد التحرير قال رئيس الحكومة قرر يطلع مذكرة رجع عمل مذكرة لأنه أكيد صار في ضغوطات عليه بالوقت مع أنه كان في معلومات بتقلنا من الحكومة أنه في توجه لإلغاء العيد عن أي تحرير عم تحكوا أكيد المقاومة والدماء اللي قدمتها وبعد عم تقدمها كل الاحترام هلا بغض النظر إذا موافقين على الطريقة أو لا بس هودي اللبنانيين أكيد الشباب اللبنانيين يلي عم بيقاتلوا وعم يستشهدوا كرمال لبنان هودي بقلبنا وكل نقطة دم تنزل منهم عن جد كل الاحترام والتقدير لإلكن والله يرحم كل يلي استشهدوا ويحمي كل الشباب اللي باقيين على الجبهات بس عيد التحرير كيف إلون عين يعني الحكومة تخطت بكل صراحة الوقاحة وكل أدبيات الأخلاق الوطنية وما بعرف شو بسمون قال عيد المقاومة والتحرير وعطلة رسمية
7: حبك عم يلغي شخصيتي
0: يا دولة رئيس الحكومة يا ريت بتقول التنين ب 25 شهر بدل عيد التحرير رح نعطل رح نحط نعطل حدادا وحزنا على تشريد وتهجير اللبنانيين من عشرات الضيع بالجنوب وتدمير بيوتهم ونعطل حدادا على أرواح اللي سقطوا بهيدي الحرب الأخيرة يلي بعدها مكملة رغم انه اليوم بلشنا بالمرحلة الثالثة قال من وقف اطلاق النار 45 يوم ليك هالضحكة امبارح الجنوب والبقاع جنون جنون بالاعتداءات الإسرائيلية.
7: تجاوزت حدود السلمي، تجاوزت حدودي، صارت حياتي.
0: يعني شوفوا هالتناقض. أنا انتبهوا، ما عم بحكي شيء على المقاومة بكل صراحة، ما عم بحكي على المقاومة، ما تفهموني غلط، بس بأي حق رئيس الحكومة يلي حضرته طلع قالنا انه حزب الله، يعني يلي بيمثل المقاومة الإسلامية، يلي هو حزب محظور عسكريا وأمنيا ورسميا، طالع عم بتناقض حالك وعم بتأكد انه هيدا عيد رسمي للمقاومة. فتحية لألك، كل الاحترام لألك دولة الرئيس. وخليت من وراء قراراتك قسم كبير من الشعب اللبناني ينبذ المقاومة، ويمكن 90% من الشعب اللبناني، وبالآخر بيطلع معك مذكرة إغفال. يا عيب الشوم. فأنا نكاية بهالحكومة، يا ريت انتبهوا. وبرجع بلكم، مع احترامي لكل نقطة دم عم تنزل بالجنوب، كل الاحترام لكم، بس أنا مع كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، خصوصا المدارس الخاصة، عدم الالتزام بالقرار التافه يلي طلع من الحكومة اللبنانية.
7: فيكي قلب شغل وشغل، بتخلي سن تضحكي، كلمة بحبك مش سهلة.
0: يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. في ناس بالنايمة بالخيم، ناس نزلوا على قصقص، وشوفوا كيف الناس أهلنا بالجنوب عم بيناموا نايمين بالخيام بعدهم، مراكز الإيواء رجعت انتلت، كل يوم 4-5-6 انذارات لإفراغ المناطق الجنوبية من أهلها، وقال مذكرة بالاحتفال بعيد التحرير. هو قصده ما كمل المذكرة، كان قصده بعيد تحرير الجنوب من أهله. لك ثلاثة ارباع الجنوب صار بقبضة اسرائيل بفضلكن، وبدكن تحتفلوا بالتحرير. ما رح اقول كلمة كبيرة، رح اقول توت.

0: تحية تحية كبيرة لكم جميعا. شو ما كان ما لازم يكون في عطلة رسمية تكون عطلة للحدادا على أرواح كل الشهداء والضحايا. الضحايا يلي مش زنبن عم بيموتوا هيك بطريقة كتير رخيصة, هني وببيوتهم هني وبسياراتهم عم تتصيدن, عم يتصيدن العدو الإسرائيلي. لو ما عم تخبرونا مين جرب الفولت ماكس؟ هلا على تليفوني الخاص ما بقدر لكم الفويسات من المستمعين يلي جربوا أخذوا معيد من الفولت ماكس وراحوا أخذوا معيد ومرقوا سياراتهم عندهم بفروعاتهم كلها, إن كان على الدورة بطبرجة ببعبدة بزحلة بصيدة وبطرابلس. شو هالفولت ماكس؟ ساعدوني قبل ما بلش الإعلان, أنا عملوا لي مرة أقول فولت ماكس لسيارتي, ومبارح كنا بصغرتها وبسبعل يعني على الأوتوستراد الساحلة, ما فيكم تدعسوا على دعسة البنزين, مش بتلقوا إجركم لقى. مش معقول أنا ما مش عمول كرمال السرعة, بس ما بتعودوا بحاجة إنه تدعسوا كتير بنزين, بتصير المحرك يحرق الكربون مثل ما لازم, وهيك بخف مصروف البنزين, يعني بصير موتور سياراتكم متعافة سليم. يلا خدوا موعد إذا بدكم توفروا مصروف بنزين, بدكم تحافظوا على موتور سيارتكم, يعني بس تحافظوا على الموتور بتكون تلقائيا كل قطع الميكانيك بالسيارة كمان بترتاح, بصير الموتور كأنه عم يتنفس بطريقة منيحة, وصدقوني سيارتكم بترجع كأنه صبية لو كانت قديمة. أول شيء بترتاحوا من روايح الكربون, وشغل كتير مهمة ما بعرف قديه بتهمكم لقلكم, بس إذا بتمرقوا سيارتكم عند الفولت ماكس بتكونوا عم بتحافظوا على البيئة وعم بتخففوا التلوث. لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبفرجوكم الفرق بالأرقام, لأنه شعارهم لأرقام ما بتكذب. كمان عاملين عروض خاصة لسيارات الشركات, وكمان كل يلي عم يسمعونا وهن بيسوقوا كاميون أو بيك أب أو حيالة آلية على المازوت كمان والفانات اللي على المازوت فيكن تمرقون, تاخدوا موعد, بس ضروري تاخدوا موعد عند الفولت ماكس, هيدا الكول سنتر 7885-1177, بس 7885-1177. يلي ما لحق ياخد رقم الفولت ماكس او اي معلن عم يقطع معنا بالفترة الصباحية من هلأ للعشرة, فيكم بال 24 ساعة تبعتولي واتساب, حتى لو كنا بإيطاليا ما رد عليكم, قولولي بدنا الرقم المعلن الفلاني على 03-777-969, بس 03-777-969. شو ما بدكن يسعد صباحك شربول. صباحك عفوا عم هجي شو صار, مرسي مختارة عمي, شوف تحية لك مختارة, عم تقولي يسعد صباحك الحلو, بنصلي معك على نية لبنان بزيارتك لريتا القديسة. بالمذكرة اللي طلع رئيس مجلس الوزراء إقفال الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها في يوم عيد المقاومة والتحرير تضامنا مع عائلات الشهداء مع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا في الجنوب والقرى الأمامية ودعما لصمودهم. أكيد أنا بعرف أنه بالمذكرة هيك ذكر, يعني مثل ما بقوله بيكسرها من مال بيجبرها من مال تاني. يعلن يوم الاثنين ب 25 أيار يوم عطلة رسمية وتقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمدارس والجامعات, بس نحن الشهداء والجرحى والنازحين كل يوم بصلواتنا مش بس ب 25 أيار. مش ناطرين يعطونا ملاحظة أنه بهيدا النهار صلوا للشهداء.
1: أنا الفولت ماكس سمعت شو عم بيحكوا, بيحطك على بيحط السيارة على السكان إذا كان فيها أعطال بيقول لك صلحها ورجع, بس ما اخذت نتيجه بيقول لك ما تدفع من مصاري. يعني هيدي مصداقيه، وخاصه من خلالكم كمان الدعايه كثير، يعني نحن متشوقين انه نحجز وناخذ سياراتنا.
0: شكر شكر، تحيه كبيره لك. وصدقني يعني انا لو ما اخذت نتيجه بسيارتي ما خبرتكم هالقد عن فولت ماكس.
2: شرب الموجور بشير رزق، انا جربت للفولت ماكس بالجيب تبعولي، وهلا عندي سياره بس مطول بالي شوي بدي اعملها.
0: خي خي خي
3: شرب، المشلي مش بس بالطقم السياسي، المشلي كمان بهذا الشعب النايم. نحن شعب نايم ومنا ايد واحدة، كل واحد لاحق زعيمه. يا ريت يسلموني 48 ساعة على البلد. ولك بالكرباج
0: شو بتعمل، تقضي علينا؟ يا جماعة وين صرتوا؟ خبرونا، وصلتوا عشغالكن أو بعدكن على الطرقات؟ بلشت العشقة عشقة التنين أو لا؟ كل التلاميذ المدارس يسعد صباحكن. لك يا أبو جريج جورج الحاج، وين عم تسمعنا؟ بالنقورة تحت سابع أرض بالملجأ أو هون ببيروت؟ على سيرة سانت ريتا وزيارة سانت ريتا، بدي أرجع أذكر المستمعين لحتى نبلش برحلة البرتغال يلي عملينا بتلاتين تموز لتماني آب مع إيمانويل ترافل بجبال. ما في ولا مطرح، ما حدا بقى يطلب منا بليز. يلي لغي لغي، رجعنا له المصاري. بس قدين احنا 51 شخص، ولا شخص فينا ناخد بقى معنا. بالنسبة لرحلات إيطاليا بأكتوبر بتشرين الأول المقبل، السفرة التسعة أيام ما في ولا مطرح، وقفنا على 54 شخص لأنه تنترك محل للجيد. البول ما بيساع 55 شخص، بس سفرة السبعة أيام لأنه في أشخاص كمان صار عندهم ظروف معينة، بعدنا بحاجة لست أشخاص بس. ما حدا يسأل أبدا على السفرة الطويلة، يلي بهمه يروح معنا سفرة سبعة أيام. بس منا هين انتبهوا، البداية من روما، الفاتيكان، سانت ريتا، بادري بيو، أسيزي، في جولة كتير حلوة بإيطاليا، وبرنامج كتير منظم مع إيمانويل ترافل بيرزخ يا صغيب. بعتولي واتساب على 03-777-9969. عندكم مجال بعد 5 أشهر تكونوا عم بتقصوا السفرة على ريحتكم. فإذا هي الكلفة بين دولار ويورو بفتكر يمكن شيء $1,700، بس يعني بتشمل كتير قصص. بعتولي واتساب على رقمي على 03-777-9969، بس يلي بهمه يكون معنا بالسفرة القصيرة السبعة أيام.
4: بونجور شربل، أنا بس بدي أقول لك ما استرجوا يشيلوا العيد، بخافوا منهم بعدهم هالمشكل. حولوه حوروه، عملوا عيد تاني وما قالوا معنا. العالم بالجنوب بعد عم تعاني، الجنوب انمحى، العالم ما بعرف بعد قد ايه اذا رجعت على بيوتها. يعني شو بدي اقول لك، الله يساعدنا على هالبلد. اذا زهمة هيك فيه ما بحياته رح يزبط. معك ايفات.
0: تحية لك يا ست ايفات. يعني يمكن اذا هلا وقفت الحرب يمكن بدنا 30 سنه لنقدر نرجع نعمر الجنوب. هيدا بتضافر كل الدول العربيه والعالم كله، وشحادة ومساعدات، ويرجع يعملوا بنى تحتية وطرقات يرجع يعمروا. ما في بقى شيء اسمه جنوب للأسف. يلا مين بده يطلع هالسبت يحضر أيمن الأمين بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان؟ مين؟ لا مش هيدا السبت، عفوا بثلاثين الشهر، بعتذر. فإذا أيمن الأمير رح بيكون بمطعم جلسة الخوابي سبت 30 أيار، سهرة من العمر رح
5: بيكون. شرميل بونجورك، بونجورك لك وللمستمعين جميعا. ليك بس كلمتين قصار. هو أساسا أهل الجنوب يلي منحبهم ومنعزهم ومنحترمهم، هن ما لازم يقبلوا ينعمل عيد التحرير، هن ما لازم يقبلوا.
0: ما هو خلاص خلونا مثل ما هن ذكروا رجعوا بقلب المذكرة انه يكون نهار صلاة على اساس احنا ناطرين ولا ناخد منهم توجيهات لنصلي للشهداء وللجرحى. ما كل يوم نصلي لهم وكل يوم نقول يا رب الشفاء العاجل والله يصبر اهل كل ام, الله يصبر قلب كل ام خسرت ولد على الجبهة بالجنوب بمواجهة العدو الاسرائيلي. مش ناطرين يعطونا توجيهات لحتى بهيدا النهار نصلي, نحن عطول منصلي بس إذا هنو كانوا ملحدين شي تاني. يلا بدكم تسمعوا كلمة للمستمعين من النجم أيمن الأمين لحتى تلاقوه السبت 30 أيار على مطعم جلسة الخوابي على كفر دبيان.
6: انت وبس انت اللي بدي إلك, بدي إلك وقلك لقوني بثلاثين خمسة بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. كونوا كتار وكونوا على الموعد لحتى نودع شهر ونستقبل شهر جديد.
0: بدنا نولع, فإذا سبت 30 الشهر بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. إذا بدكم تحجزوا 0355433322 0355433322.

0: شربل
1: كيف
0: لازم هذا العيد يكون للأهالي وللعيال للبيوت الصامدة فوق يلي ما عم يصلى لا كهرباء ولا مي ولا انترنت ولا بنقدر نعرف عنهم شيء ولا نقدر نتواصل معهم.
1: يلا تحية كتير كبيرة لكم ولكل أهلنا الصامدين بالجنوب ولكل الناس يلي راحت بيوتها ويلي خسروا ولادها على الجبهات والله يعينكم. إن شاء الله بهالخمسة وأربعين يوم يلي بلشناهم هالمرحلة جديدة عن جد قبل نهايتهم يكون في شي حاسم وتوقف الحرب بقى نهائيا إلى غير رجع. بيعملوا سلام بيعملوا اتفاق تحت اي مسمى، المهم ما بدنا ولا حرب بقى، تعبنا بقى من الحروب بيننا وبين اسرائيل. صارت 7:30 تماما. تحية كتير كبيرة لكل اللي بلشوا معنا من الستة ولا هلا، وحتى لو قد ما سمعتونا مهم انه ضلكن هلا مكملين مع ميراي. ميراي باقي معكن للعشرة، قد ايه بتقدروا تسمعوا ولا ميراي مزرعاني؟ منكم ممنونين، بس بعرف كتار كتار كتار بيبقوا للعشرة. يلا أنا عم بختم على هالغنية، مين بيقدر يبقى للعشرة؟ بس بعتولي أنا بشكل سريع على مين بيبقى مع ميراي للعشرة على 71 9 8 9 9 8 9. يا الله وأهضمكم، ولعت التابلت ولعت. رقمي تابي 291 للعشرة، رقمي تابي 591 كله 91، رقمي تابي 983، كمان رقمي تابي 656 ولعت التابلت.
2: أنا كمال ضو بقي معكم للعشرة.
1: ولك يا كمال اوعى تتزحزح من حد الراديو، كمان رقمي تابي بقف مش عم لحق خلص بعيد خلص ما عم لحق. 751 رقمي تابي 131 112 خلص ما عم لحق يعني الهيئة. كل المستمعين باقيين للعشرة، رفقناكم فإذا لمدة 1:30 بس فترتنا الصباحية بتكمل للعشرة. هلأ رح تكملوا مع ميراي، أنا بدي ودعكم، رح نشتاق لكم كتير. أنا رح أرجع أطلع عليكم على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي بحلقة اليوم، بس الأسبوع هيدا كله رح نغيب أنا وميلينا عنكم. ثلاثة أربعة خميس جمعة ما رح نكون بصارة ستة، بس ميراي أكيد رح ترافقكم مع زميلنا المخرج إلي أزي كل يوم من قلب بيروت من 7:30 وللعشرة. انتبهوا على حالكم، أكيد رح أصلي لكم بسانت ريتا تحميكم يا رب، وكل يلي عم سوان على الطرقات كمان إن شاء الله بتوصلوا على أشغالكم أو على مدارسكم أو جامعاتكم بسلام. يسعد صباحكم جميعا، ميرسي للوس، باي باي.

الخير. بونجور لكل المستمعين. هاي تحيينا لكم جميعا. اليوم الاثنين 18 أيار 2026. صباح الناس اللي مهما تعبت بترجع كل مرة وبتوح الصباح من جديد. يلا بدنا نبلش هالأسبوع أكيد أنا وياكم بطاقة حلوة، بشوية أمل، بشوية صبر، وبكتير إيمان أنه بعد في أيام حلوة جاية بالطريق. شربيل تحية لميلينا، منا موجودة معنا اليوم ميلينا، بس بدنا نقلا بونجور وبدنا نقلا أكيد إن شاء الله توصلوا بالسلامة أنت وشربيل على كاشيا. وبدنا نرحب بمخرجنا اللي رح يكون معنا طيلة هالأسبوع، المخرج إلي أزي. هاي إلي. يا ويلك مني يا إلي. ما رح شربك قهوة، ما رح افتح لك الباب. مشوارنا اليوم مشوار حلو لأنه أكيد سوا، يعني بس نكون سوا بس المهم أنه ما بنعرف شو مخبلنا هاليوم بلبنان. كل يوم بيومه، حدا بيعرف شو مخبى النهار، شو في مفاجآت، شو في أخبار. هل يا ترى في ضحكة ممكن تغير مزاجنا من الصبح، أو حتى كلمة حلوة من شخص منحبه؟ بس يمكن هيدي الحياة هون بلبنان بتعلمنا نعيش اللحظة، نضحك رغم التعب ونكفي حتى لو الدنيا مش دايما سهلة.

ما في بحر، في سماء بس ملبدة بالغيوم. ما في بحر اليوم، بتعرفوا أنا كنت مقررة اليوم روح على البحر. من الصباح ولقينا هالدنيا مغطختة كأني قاعدة بأمستردام، ونحن وجايين على الطريق صارت تبخبخ معنا.

0: قبل ما نروح على أبراجنا بدنا نخبركم شيء حلو كتير. هلأ طبعاً جاي الصيفية بدنا ننتبه كتير على وجوهنا ونضارة وجهنا. لازم نستعمل ونعمل روتين يومي أكيد بيتضمنوا الإكرام من غليموري كوزمتكس. تاني يعني مشروع تاني هيدا شيء بالقليلة هيك بيريحك بيخليك تكوني ناضرة ومرتاحة مع حالك. واللي أكيد بحاجة لكريمات بحاجة أنه يكون وجهه عم بيضوي وناعم الملمس ومنه جاف ما إلكن إلا غليموري كوزمتكس. طبعا هو براند تلياني موجود بلبنان بالإمارات بالسعودية متخصص بالعناية بالبشرة بمكونات طبيعية وجودة عالية. أسعار جدا مدروسة ما رح تصدقوا. يعني أنا عم بقلكن بالنسبة للكاليتي اللي موجودة بهالكريمات ما رح تصدقوا أسعارهم رائعين. أنا عم بستعملهم بيجننوا. بدي منكن تتابعون على إنستا غليموري أندرسكور كوزمتكس أو تتصلوا فيهم واتساب طبعا تطلبوا 71-08-74 وزوروا موقعهم glimorecosmetics.com. طبعا هلأ قبل الصيفية ضروري أنه تستعملوا الإكرام وكتير برودكت من عندهم خاصة للصيفية. عم تسمعنا وبدك تستعمل غليموري كمان فيك تستعمل. وشو رأيك تقدم لهدية لمرتك لرفيقتك لأختك من غليموري كوزمتكس؟ الواتساب 71-08-74.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي.
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: ليه؟ أورتيغا عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز. ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: مع برج الحمل، نهارك في حركة ضغط بنفس الوقت، من الصبح في شيء مستعجل أو خبر بيخليك تركض من دون تفكير، انتبه ما تتهور بردة فعلك. برج الثور، اليوم مالي أو عملي بامتياز، في تفكير بالميزانية أو مصروف أو قرار مرتبط بالشغل. هلأ برح تعمل حسابات دقيقة وما تستعجل أي توقيع أو وعد. برج الجوزاء، مزاجك سريع التبدل بين حماس وملل بنفس الوقت، في تواصل كتير، مكالمات، رسائل أو لقاءات، وممكن يوصل لك خبر يغير لك مودك للأحسن. برج السرطان، في ضغط داخلي أو تفكير بأمور عائلية أو شخصية، ممكن تحس إنك بدك تهرب شوي من المسؤوليات. برج الأسد، نهار في حضور قوي إلك، في فرصة بتبرز أو بتنجح بشيء اجتماعي، بس التحدي إنك تضبط عصبيتك وما تحسس الآخرين إنك المسيطر فقط. العذراء، تفكير زائد وتحليل لكل التفاصيل حتى الصغيرة منها، ممكن تتعب ذهنيا من كثرة الحسابات. برج الميزان، يوم اجتماعي في تواصل ونقاشات، ممكن يصير سوء تفاهم بسيط مع شخص بس بينحل بسرعة إذا كنت هادي. العقرب، شيء قديم أو موضوع مأجل ممكن يرجع يطل براسك، ردة فعلك مهم اليوم، ما تكبر الموضوع، يا سكروا بهدوء. برج القوس، طاقة حلوة وحركة وخبر بيفرحك أو بيكسر الروتين، ممكن يكون في مشوار أو فكرة جديدة تعطيك حماس. برج الجدي، تركيز على الشغل والمسؤوليات، بس بتحس انك شايل هموم الدنيا كلها، بس بنفس الوقت في نتائج حلوة اذا كملت بثبات. برج الدلو، فكرة جديدة او مشروع او نقاش بيخطر ببالك، اليوم مناسب للتفكير الابداعي او التخطيط للمستقبل. الحوت، حساسية عالية ومزاج شوي رقيق، ممكن تتأثر بكلمة أو موقف صغير، حاول أنه تبعد عن الطاقة السلبية وتكون مع ناس مريحين لك.

0: سعادة ليكون مواليد 18 أيار. بدي أتمنى لكم أكيد الصحة والعافية. وكمان بدي أعيد دانا من إما لوسي وبدت إلا أنت أحلى دكتورة بالعالم. لكن دكتورة دانا من حييكي، وطبعا بدي أقلك هابي بيرثدي وإن شاء الله دايما بالسعادة والفرح والأمان والسلام.
1: صفات مولود اليوم.

0: عملي وواقعي، ما بحب الأحلام الفاضية، يعني بحب كل شيء يكون محسوب ومضمون. طبعا بالحب وفي وبحب عماء، بس شوي حذر بالبداية، ما بيفتح قلبه بسهولة، عنده حس مسؤولية عالي، بيشتغل بصبر وبيبني خطوة خطوة. مش من الناس اللي بيحبوا الضجة، بس حضوره قوي وهادي بنفس الوقت. طبعا شخص هادي من برا قوي من جوا، بيحب الأمان وبيمشي خطوة خطوة.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
0: شو يا إلي طالع عبالك تروح على البحر اليوم؟ بلشنا بشو في خلف لا شايف البحر شو كبير. يا الله ما تقهرني اليوم كتراها على البحر. لكل المستمعين، بلشنا قلعنا، يا رب النهار يكون موفق للكل.

يلا قبل ما نكفي لقائنا طبعا بدي أدل كل الأهالي على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. هلأ بلشوا بالقسم الإنجليزي، هن عندهم قسم عربي وفرنسي، واليوم بلشوا بالقسم الإنجليزي يعني قسم إنجليزي جديد. لحقوا حالكم وسجلوا ولادكم، الأماكن محدودة. كمان يعني بالإضافة للقسم الإنجليزي الجديد عندهم هلأ فريق متخصص للصعوبات التعلمية، هيدا شيء ما بتلاقوه بكل المدارس طبعا، لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة له. مدرسة الحكمة بعين الرمانة بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة من تواصل وإبداع وتعاون. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلي وقلبي يقول لي روح لأقول. أكيد كل شيء خصوصي لكل طفل، يعني عندهم الجلوبال إديوكيشن هيدا كتير مهم. وبدي أذكر كمان بالمدرسة الحكمة إنه كل تلميذ بيتسجل بهالمدرسة بتقدم المدرسة لأهله كورس أونلاين من جي إي أكاديمي من أهم جامعات العالم. لتاخدوا معلومات أكثر عن مدرسة الحكمة فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون، أو فيكن تتواصلوا مع المدرسة على هاي الأرقام. رح أعطيكن رقمين: 81-533-027. عندهم كمان هيدا الرقم 01-281-289. الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة، أرقامهم 81-533-027 أو 01-281-289.

0: انا مثلك يا نورا، انا مثلك. شو هيدا بتقلي؟ شو هيدا؟ ليه عم بتشتي؟ خلص بقى، ولو بدنا شمس، بدنا صيف، بدنا نفتح شبابيك من دون برد، بدنا نعلي الاغاني ونحس انه النفسيه وعيت يا جماعه. اكيد مستمعينا بتلقى فويسيتكم ومساجاتكم على 71 9 8 9 9 8 9. اكرم بالغزل. ايه والله جاكيت؟ لا بلا جاكيت. بنفتح الاي سي؟ لا. بنسكر الشباك؟ لا. يلا خلينا
1: ناخذ. هاي كيفك انت؟
0: منيحه؟
1: انا بدي اتمنى لكم نهار حلو. بون فياج لشربل كمان.
0: ميرسي.
1: بالسلامه وحنشتاق، واكيد يصلوا لنا ويضووا لنا شمعه، وبتمنى لكم نهار حلو يا رب. رانيا صغير.
0: ميرسي يا رانيا، كلك ذوق. اكيد شربل ومالينا رح يصلوا لكل المستمعين دون استثناء، بس انا رح يصلوا لي اكثر اكيد، مش هيك يا شربل؟ ولا إلي كمان حرام إلي، ولو صلوا له لإلي.

بتطلع على السير انت وماشي خصوصي يوم التنين، يعني بتفكر انه هيدي مش سيارات واقفة، هيدي هموم واقفة حد بعضها. ما معقول كل سيارة فيها قصة، كل شخص قاعد بها السيارة عنده شي براسه. يعني انا

بعبي بنزين هلا او بنطر لاخر الجمعه لانه البنزين صار بده ميزانيه وتفكير ولازم تحسبوا له يعني.

تفكير بتصير سيئة أوتوماتيكيا، يعني جسمها على الطريق بس عقلها بمطرح تاني بالكامل. عن جد إنه تصير بلبنان مش بس أزمة طرقات، هيدا شيء طبيعي، بس تصير يعني هيك ما بعرف ليش اليوم أخذتها بهالطريقة. صورة عن ضغط الناس، عن الركض اليومي، عن عالم كل واحد حامل حمله وعم بيكفي نهاره بأقل خسائر ممكنه.

يعني ما حدا مرتاح 100%، وكلنا عم نحاول نمشي بهالحياة على قد ما يقدر الله. بتعرفوا هاي الغنية؟

ليه بالنسبة للويك اند بلبنان صار مشروع عجقة مفتوحة، يعني 24/24 لأنه ما بقى في شيء اسمه أنه ناطرين الويك أند تنرو، لا لا، الطرقات بتكون مليانة بالويك أند أكيد. من الجمعة بالليل لحد الأحد نص الليل البلد كلها على الطريق.

زمان كنا نقول انه هلا الساعة 2 الظهر لا، انه صوب بيروت يوم الاحد ما في حدا، او مثلا بعد 9 بيروق السير، ما في لا نهار ولا دقيقة ولا شيء، مش معقول.

الله يقويكم اللي على الطريق هالصباح، روقوا افتحوا شي غنية بتحبوها، حطوا أغاني وخذوا كل اللي بده يصير معكم بأعصاب بردة قد ما فيكم.

عم يبعثوا لي الصور. بعرف انا جاي هلا على الطريق وشفت هالعجقه اليوم. يلا قبل ما يدخل علينا شربل مع اخر الاخبار، شو رايكم اليوم انه نروح عند فلافل ابو عمدري؟ شفتوا كيف ابو عمدري حكي معنا يوم الجمعه وبعثوا لنا، شو بدي اقول لكم، بعثوا لنا من ابو عمدري، يعني بتصور كان هالاكل اللي وصل لعنا بطعم 100 شخص، مش معقول. اكلنا عتلات ايام الفول، الحمص، البليل، الفتة، مش معقولة. وهيدا الحمص اللي عليه لحمة وصنوبر، هيدا قصة تانية. يلا اليوم قرروا كلوا من فلافل أبو عمدري، موجودين بجوني، كمان بجبيل، بأمط الياس، بزوق مصباح، وقريبا بكفر حباب. هيني أنه تتصلوا فيهم، أول شي بيفتحوا 7 الصبح ل 12 بالليل، وطبعا فيكم تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو عمدري الخاص أو من خلال الويب سايت.

0: طعمي هي هي
1: بحر بالغرق في اللي واحدة لا دانا معك يا حبيبي.
0: يلا لحظات قليلة وبيطل علينا شربل مع آخر الأخبار
2: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شربل سعادة صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شربل سعادة على أغاني

0: نزار شربل معنا باستديوهات أغاني أغاني أكيد بده يقدم لنا خير الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور مرايك.
0: ضبيت الشنطة؟
1: لا دايما آخر دقيقة.
0: ولكيف آخر دقيقة ما طايرين ساعة تنتين؟
1: أصلا بتعرفي مش
0: أنا بضبع قبل ثلاثة أيام.
1: بتعرفي مش هلا ملينا بتنزل لي كل شيء مع الألو تاكسي. أول شيء بدي وجه لهم تحية أقول لهم مشكورين. بتعرفي يعني مش كثير أخذين معنا أغراض صراحة.
0: إيه.
1: إنه بنشتري وبنلبس هونيك، وتاني شغلة لأنه بدنا نقعد ثلاثة أيام بروما أول شيء، بدنا نترك الأوتيل معنا، رايحين على كاشيا، ما رح ناخذ الشنط معنا، يعني بناخذ شيء ساكادو أو ما في لزوم ناخذ معنا الشنط، وبنرجع على روما، ليلتين على روما، ومش أخذين أغراض معنا كثير، يعني مش رايحين نسهر ونقزر، أكيد نبرم بس الجين زيت.
0: كيف تأس؟ أوروبا يا خيي بارد.
1: من كاشيا تفاجأت امبارح عم يحكوني، هلا امبارح رجع زبط الطقس، بس قبل امبارح كل الجبال اللي حول سانت ريتا صار فيهم تلج. بتعرفي بس يصير في تلج بالجبال بصير يجي هواء التلج على المناطق الأوطى.
0: ايه
1: صار في تلج وبيضت الجبال. امبارح حكوني من هونيك انه الطقس كتير حلو ورجعت طلعت الحرارة. اكيد بروما غير، يعني كيف بدك تقولي انه هلا انت بالأشرفية بروما وطالع على كاشيا على غبالة او ميروبا، يعني جبل انه ما فيك تلبسي صيفي، حتى بالنهار ما فيك تلبسي صيفي، وبالليل بدك سويتشر او بس بروما بالنهار شوب، يعني فيك تلبسي نص كم او شميز خفيفه شورتات، كله شورتات. و
0: يلا ان شاء الله تنبسطوا، يلا
1: بيقطعوا بسرعه، يعني مش انه مطولين، يعني الاحد بنكون هون الله راد، والثاني بنرجع على الهواء. وسنرجع نذكر المستمعين انه انت اكيد برفقوك عادي، بس احنا رح نغيب بصارت ستة، وبدي وجه تحيه لميلينا يلي اليوم مش معنا، هي كان بدها تيجي انتبه ما خليتها
0: اكيد. اي ساعه طيارتكم؟
1: لان احنا اربعه يعني تنتمكم المطار، بس الي مشكور الي از زميلنا يلي رح بيكون معك وما تعتلها، معطيته كل التوصيات كيف يهتم فيك، كيف احضر لك ركوه الكافيه دو برازيل. اصلا كنت عم بحكي لك تحت الهواء عن جد يلي ما بيعرفوا لي قديش رايق ومهذب
0: كثير،
1: وابشع شيء يكون بيشتغل معك بالاخص المخرج ميراي يكون عجق وبيحكي كثير وبيحكيك على دينتك وبضيعك، لانه مرقنا قبل بتجارب سابقه. الي حدا كثير رايق والله يقوي، بس بتشوفيه بالسهرات لالي غير حدا كليا،
0: لا
1: غير اللي بينفصل، مش اللي بتشوفيه هون قاعد مهذب ورايق. ايه بجن جنون بالسهرات.
0: ايه مثل ما بيقولوا كل وضع وله،
1: ايه يعني بحسب شغله. انا شي مره بناخذك معنا على سهره لالي عم يلعب موسيقى دي جي اليدزي. ميراي بأخبارنا، أول شيء قبل ما بلش بالأخبار
0: يلا
1: ونقله للمستمعين أنه كتير اشتقنا لهم بالويكند، بس بدي أذكر المستمعين يعني نحن اليوم صرنا ب18 شهر وبعد موسم الأول الأربعينات مكمل. مثل ما قلنا لكم الجمعة والخميس بلشنا نخبركم مجوهرات وهيبة وهيبة جولري اللي بيعملوا عنا دعايات معنا اللي موجودين بساحة جوني، نزلوا جديد للأول أربعين هدية صليب وسنسلة. ما تقلوا لي فسر لنا من شو معمولين، بعرف انه مغطسين بالذهب وقال ما بيتغير لونه نهائيا ببينوا انه ذهب، نزلوهم بس للاول اربنات يعني لاخر الشهر ب 15 دولار
0: انا جبت اثنين
1: والسنسله. ميريا انا بالنسبه لي احسن ما تجيبي كادو يمكن تياب او حلو او يعني صليب يعني بيلبسوا الولد
0: وخصوصي للاول اربنه يعني.
1: صحيح يعني بس موجودين بهلا بهالكم يوم اللي باقيين لنهاية شهر أيار، استفيدوا من هالهدايا للأول أربنات. روحوا لعندهم بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح بساحة جوني وهيبة جوليري، وعندهم هدايا شو ما بدك، محابس أسعار كتير مقبولة، عندهم صناعة محلية ومن إيطاليا، عندهم خواتم كل شيء كل شيء عندهم، يعني فيك تختاري بين الصناعة المحلية أو المستوردة، بس أكيد الصناعة المحلية أنا كتير بحب شجعها بالأخص
0: طبعاً
1: بالذهب لأنه إحنا عنا ذوق كتير كبير. هن موجودين بساحة جوني من 29 سنة، هيدا رقمهم، فيكم بالواتساب قلونا بعتولنا سمعنا الدعاية مع ميراي وشربل على أغاني أغاني،
0: يبعتولنا الصور
1: أو الصليب برافو. أو المواصفات أو حيلا شي بدكن ياه، محبس خاتم عندكن هدية بدكن تشتروها، أحكون على 03-87-02-88 فإذا 03-87-02-88 وبذكركم ختاما أنه بيفتحوا مجوهرات وهيبة بساحة جوني كل يوم من التنين للسبت من الساعة 9 الصبح وللساعة 7 المساء.
0: Very good.
1: ميري بدي بلش قبل ما أحكي عن الأوضاع الأمنية. مبارح كنا جايين من الشمال، كان عنا جنازة جوز خالتها لمالينا. بتعرفي لأول مرة كنت عم بحكي اليوم على الهوى، علقنا بعجقة من الصفرة، كان واقف سير. نحن إجمالا الأحد معروف من طبرجة كازينو لبنان.
0: أي ساعة كانت
1: شي ساعة يمكن شي خمسة وشوي، يعني مسكر سير كليا. شفنا على الجوجل مابس جبرنا ناخد طريق البحرية لمفرق كفر ياسين، طلعنا نتصور نطلع على فتقة والكفور وغبالة وهالمناطق برا من هالدنيا كلها، وصلنا على ميرو. بيّن أنه بتفرق معنا من الصفرة على ميرو، بتصور إذا من طريق الفتوح أو من طريق العادية بتفرق شي 40 دقيقة، هي كلها المسافة ما بديك 40 دقيقة. فكان العجقة الاعتيادية اللي بتصير يوم كل يوم أحد. هلأ عرفت أنه كان في قتيل صدما على الأوتوستراد نتيجة حادث صدم فأزن على المسلك الغربي، كان في قتيل الله يرحمه، وكمان في قتيل تاني مبارح على طرقاتنا، سائق دراجة نارية زحط على الأوتوستراد لوحده، يعني توفى دغري على الحارك بي على أوتوستراد سبلين، يعني أنت رايحة على الجنوب. كمان بإحصاءات غرفة التحكم المروري في 10 جرحى. ميراي كمان خبرونا التحكم المروري، وكتار من المستمعين حكيونا على الرقم الثاني انه في اعتصام كتير كتير كبير لسائقي الشاحنات على ظهر البيدر. بس انا بدي احيي القوى الامنيه، خصوصا مفارز السير، عناصر مفارز السير اللي انتشروا بقوه منعا لاي تصرف من قبل سائقي الشاحنات، يعني ويجربوا يقطعوا الطريق. عجقة كتير كبيرة لانه اليوم الاثنين والناس نازلين من الباعة بيروت، بس عم بيجربوا يحلوا الموضوع. هنا عم بوصلوا رسالة بدهم يعدلونهم شوي بالتوقيت. أنا تبعت مع المعنيين يتابعونهم يعني يعدلونهم توقيت سير الشاحنات خصوصا على هيدا الطريق، وعندهم اعتراضات على رخص النقل وشي بيتعلق فيهم. بس إن شاء الله يعني هلأ بفيدوك المستمعين إذا فكوا الاعتصام أو لا،
0: اللي موجود فوق يعني.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: إذا بدنا نعمل جولة سريعة على أبرز الأخبار، إذا بدك اللي صارت مبارح أو بالويك إند، أكيد العنوان الأبرز وبعده ملف الجنوب والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بجولتها الثالثة اللي صارت بواشنطن، يلي خلالها مثل ما الأكترية صار بيعرف أنه تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار ل 45 يوم، يعني مهلة إضافية بهدف إعطاء فرصة للمحادثات السياسية والأمنية لحتى تقدر تكفي. بس إن شاء الله ميراي تتوصل هالمفاوضات لنهاية الحرب خلص، يعني تعبنا والجنوب تدمر وفي تناقض، يعني في كل طرف عنده مطالبه، وإن شاء الله ما تكون تعجيزية من قبل الطرفين. بس للأسف يعني بالرغم من وقف إطلاق النار بالجنوب، يا حرام شو عم بيصير. الجنوب تحت الضغط، تحت الغارات، تحت القصف والدمار والقتل. بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة تابع لوزارة الصحة، حتى مبارح ساعة 4:30 عم نحكي من بداية الحرب 2 أدار، العدد التراكمي للشهداء 2988 شهيد، يعني رح يصيروا 3000 شهيد
0: و
1: 9210 جرحى. يعني أنا بدي إذا بدك بدي أعطي هيك لمحة سريعة حصيلة غير نهائية من بعد هيدا الإحصاء اللي طلع من مركز عملية طوارئ الصحة، يعني تسجل مبارح 3 شهداء بطير فلسي من بينهم طفل، بطير دبة كمان شهيدين من بينهم طفل زغطورة الله يرحمه، وغيرهم لأنه الاعتداءات كملت. وهيدي روحي على بعلبك، شفت شو صار؟ بتعرفي بالليل كنت قاعد بالتخت عم صلي قبل ما نام، بسمع تارك الشباك مفتوح، بسمع هدير طيران، فكرت انه رعد. قمت ميراي طلعت على البلكون الساعة 12 لقد سمعت لك السما عنا جن جنون، صوت طيران حربي بالليل قدي بخوف، يعني نحن بنسمعه كتير بعيد قديش هيدا الشيء بخوفنا. الله يعين الناس يلي عم بيصير غارات عليه
0: إرعاب، يعني
1: ما في شوي صغيرة وصل لأنه صار في اعتداء على المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك نص الليل على الأد، ضربوا شقة بتسكنها عيلة سورية، عفوا عائلة فلسطينية والهيئة كان فيه اغتيال، فتبين اليوم صباحا انه عملية الاغتيال طالت القائد بحركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم، استشهد دغري على الفور، وبنته يلي عمرها حرام 17 سنة، وبعدها لغاية هلا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام فرق الإنقاذ بعدها عم بتفتش عن إذا في ناجيين أو لا سمح الله في ضحايا أو شهداء. كمان ميراي إذا بتروحي على على الماري، الماري ما بعرف إذا بتعرفي يعني، بس توصل على ساحة مرج عيون بتطلع صوب قضاء حصبية، الماري ضيعة بتقطع فيها حد كوكبة، بعرفها كتير منيح لأنه مرة عزمت عليها لأنه فيها كتير بيت سعادة مورا الإزاعة، حكيوني حكيني ضابط بالجيش بيت سعادة وطلعت على الضيعة الحلوة كتير. بارح صار في غارة، مع أنه هنيك المنطقة بتحسيها شوي محايدة، صار في غارة على الطريق العام على مفرق الماري، غارة كتير قوية وانقطعت الطريق كليا. في مناشدة من رئيس بلدية الماري سلمان أبو العلا عم بيناشد الدولة، المسؤولين، الأمنيين، السياسيين، كل المعنيين أنه يفتحوا يشتغلوا على إعادة فتح الطريق، لأنه عم بيناشد رئيس البلدية أنه الماري تعتبر معزولة كليا لأنه مقطوع الطريق كليا من مبارح بالنهار. بالأخبار يعني مش الأخبار الأمنية بس، ميراي بتعرف مبارح 17 أيار يعني ما بدي أن يقطع هذا النهار مرور الكرام، يعني 1983 بعدها بنسمع باتفاق 17 أيار، يعني تصور من 83 صار مارق 43 سنة بعدها بنفس الأخبار، نفس الواقع السياسي، نفس الواقع الأمني، هو ذاته من 43 سنة لليوم ما تغير شيء، بس الوجوه تغيروا، بيتغيروا السياسيين والعناوين، بس بعدنا ما حلنا إن شاء الله على أيامنا. ميراي اليوم أنا كنت عم بحكي الصبح إذا كنت عم تحكيني أنه عن جد ميراي نحن هالجيل ما عشنا إلا حرب، يعني كتير قليل الفترة، يعني أنا بتذكر الحروب كتير من التحرير للإلغاء لتحت مسميات كتيرة للحروب الإسرائيلية على أرضنا الفلسطينية، يعني قديش مرق علينا
0: سوريا
1: عن جد يعني ما مرق، يعني يا ريت هيدي المرحله يعني كل واحد منا اذا بيصير له يمكن يلغي هالمرحله من حياته مع هالكم سنه اللي كان عمره هو طفل، يمكن يرجع يكمل حياه جديده ونمحي كل هيدي الفتره السوداء بحياتنا. للاسف يعني رح نموت وبعدنا بنفس ال
0: ورطونا اهلنا الحرب ونحن رح نورط اولادنا الحرب،
1: بس انه هيدا اللي عم بيصير هلا شئنا ام ابينا، رضينا او مرضينا، لاول مره بهيدا الشكل بيصير في مفاوضات مباشره، يعني بيقعدوا على طاوله وحده العدو الاسرائيلي ممثلين عنه مع ممثلين لبنانيين. ان شاء الله يا رب على ايامنا ميراي اللي نحن عشنا ابشع ايام كنا احنا عم نشهد لولادة السلام الحقيقي بلبنان.
0: ان شاء الله يا رب.
1: شو بدي اخبر
0: شو بعد؟ عندك بعد
1: في كتير اخبار بس رح ننقلهم للساعة
0: التسعة
1: ليكي، رح جرب يمكن شي عشاء لربع فل، بس هلا بتابع أوكي. انا وياكي بس بدي اختم، بدي حي انا مدير عام وزارة الصحة يلي بسمعناك اليوم استاذ فادي سنان صديق، تحية كتير كبيرة
0: من حيي.
1: اليوم مدير عام وزارة الصحة ميراي على الساعة 12:30 رح يستقبل بالمطار هبة ومساعدات طبية ومستلزمات طبية كتير، يعني مساعدات كتيرة رح توصل على الساعة 12:30 إلى المطار بزنة 7 طن من الأدوية، كل شيء مستلزمات طبية، هودي كل وزراء الصحة العرب اجتمعوا وعملوا هالمساعدات وبيعطينهم على لبنان. تعرفي يعني هيدي الأمور ميراي كتير هينة، يعني إذا بدك المساعدات الغذائية، سدين الأكل عم بفيد، المعلمات عم بتفيد، عم بكبون، وأنا قلت على الهواء نوصل على أعلي كسروان من مجلس الجنوب وما في كتير ناسحين بقى بالمناطق، وصل عم بيوزعوا بشكل عشوائي، كانوا رح ينكبوا، صار يتصلوا بالبلدية تعاخدوا، يعني مش بحاجة بقى لمساعدات أكل، يمكن مستلزمات طبية يمكن أدوية، بس ميراي الله يعيننا، يعني بالنهاية كل شيء بهون بس توقف الحرب، بس أنا شو بشوف صعبة إعادة أعمار الجنوب، الجنوب يلي تدمر
0: طبعاً
1: يلي فجروا الأنفاق اللي تحت الأرض، لا في بقى بنية تحتية ولا في شيء أبداً، لا قول الطرقات بيعملوها، بس قديش بده وقت وقديش بده مصاري،
0: سنين
1: بده العالم كله مش بس العالم العربي، العالم كله يتضافر ويتعاون لحتى نقدر نحن وياه نرجع نعمل جنوب. هلا عم نفكر لقدام، نحن خليها توقف الحرب
0: وبعدين بنفكر
1: بنكون ابو زيد خلنا.
0: سؤال بينسال ليش الضاحية لا ولك يا شربي
1: الكاميراي ايه ما رأت الضاحية انه بنايات نزلت بس ما في ضرب للبنى التحتية بالجنوب، الجنوب الضيع ميراي يعني يمكن صاروا شي 70 ضيعة انجرفوا من اساسهم، يعني تغيرت كل معالمهم. صدقيني انا كنت عم بحكي مع قائم مقام بنت جبال وكذا مرة بتطمن عليه عم يبكي، يعني عم بيقول لي بنت جبال ما بتعرفها بقى، ما في شيء اسمه بنت جبال، يعني ضيع مثل ما هي ميراي
0: راحت
1: محيت
0: ايه؟
1: محيت من الوجود مع تخريب، مش بس انه دمار وبس، لا لا عم بيخربوا عم بيغيروا
0: معالم الضيع. طيب شاربين مين بده يعمر؟ مين
1: بعمل لك؟ بدنا العالم كله مش بس العالم العربي، يمكن كل دولارات والعالم العربي كله ما بيكفي
0: بعدين بعدهم بيأمنوا بلبنان انه رح يرجع حر سيد مستقل لك هالثلاث كلمات.
1: لكن ميراي بيرجع اذا بغيروا اذا بدك الطبقه مش الطبقه المدرسه اللي عم بتخرج نفس السياسيين بلبنان، يعني انا قلت انه من 43 سنه لليوم الوجوه تغيرت بس هن ذاتهم ميراي، يعني بتشوف هيدا الوزير بس قاعد طلع بس رح اخدك على هيدي الحكومة هلا يلي ضحكوا علينا وقالوا لنا انه جابوا الدكتور نواف سلام يلي كان باهم موقع عالمي قضائي جابوه على لبنان وسلموا رئيس الحكومة، تعال طلع بقبشي ونبشي. انا بتحدى يكون شيء وزير غير يلي جابوا رئيس الجمهورية، ما بعرف قديش راضيين عليهم او لا اللبنانيين، بس طلع كلنا منين جايين، اكتر وزراء لمين تابعين؟ لحزب القوات اللبنانية، بغض النظر ما عم اقول اذا منيح او مش منيح، ما عم بحكي بالشخصي او ما عم بحكي بادائهم، الحزب الاشتراكي صديقنا اللي بنحبه قد الدنيا دكتور نزار هاني وزير الاشغال العامه، مين جابهم؟ وليد باك يلي قاعد وعمل حاله اعتزل السياسه وهو بحركهم مثل ما عم بحرك
0: ماريوني
1: احجار
0: الداما
1: او الشطرنج، كلهم هو وزير الصحه مين جابه؟ حزب الله. وزير العمل مين جابه؟ حزب الله.
0: أكيد
1: يعني حاش يضحكوا على اللبنانيين
0: بقى
1: في هالمعطرة اللي عملوا حملة عليها وزير الشؤون الاجتماعية، هيدي اللي قدمت من عائلتها ضحايا وشهدة بمرفق بيروت، ضحايا مش شهدة لأنه هودي ما كانوا على الجبهة، حنين السيد يعني جايبها رئيس الجمهورية ويلي اجوا من قبل رئيس الجمهورية هويهم يمكن شوي محايدين. ميراي بس أنا عم بختم، بس اسمحي لي إذا بتسمحي لي، أول شيء أنا بدي واجه تحية لكل المعلنين واللي مكملين معنا، وصدقيني بس أرجع ب 25 شهر على الهواء رح تتفاجأ في إعلانات جديدة مبلشة، يعني الشركات عم تنطر. بدي أقول لهم مرسي على ثقتكم، مرسي على محبتكم لهالبرنامج الكبير، وأكيد لو ما عم تسمعوا صدى المعلنين اللي عم يقطعوا معنا قدي عم ياخدوا نتيجة وعم يستفيدوا، ما عم تتواصلوا معنا وتكونوا انتو من عائلتنا الصباحية بأغاني. بس اسمحي لي انا في معلن قديم جديد لانه انا بسميه من عائلتنا اللي هو افران المولاندور، بدي واجه لكم تحية كتير كتير كبيرة استاذ توني سيف، تحية كبيرة لألك، بدي اقول لكم الف مبروك، انا ما بفوت بالتفاصيل اذا هيدا فرع خاص او للادارة، بس بكفي ميراي يكون حامل اسم المولاندور لاول مرة بالشمال، انت ورايحة قبل ما توصل على بنشعي بضيعة حلوة كتير اسمها بي سبعل، مش سبعل بي سبعل، فتحوا فرع جديد للمولاندور، ما بقدر قلك ميراي العالم قدي كانت ناطرة فرع المولاندور، يعني لأول مرة بالشمال شوف التهافت شوف الإقبال، ناس كانت تسمع بالمولاندور تكون ببيروت تقطع تاخد من فرع أوتوستراد حارت صخر أو من الفرع الرئيسي بزوق مصبح جعيطة، بس فرع بي سبعل عامل ثورة بشمال، يعني تصور امبارح ميراي تفاجأنا كنا أنا ومالينا بجناز الأربعين لجوز خلتها بي سبعل كان كل الأكل مولاندور، حملوني وعن جد أصريت أقولها هلا، حملوني الأهالي إنه طلبوا مني إذا بقول على الإذاعة لأنه تفاجأوا بالترتيب كيف هن بيوصلوا الأكل على الكنيسة. كل الناس كانت عم تحكي بالكيترينج تبع المولندور يلي فتح ب
0: مش جديد
1: على بيت سيف توني سيف وعادل سيف بدي اشكركم
0: تحية كبيرة
1: وان شاء الله فروعاتكم بتصير بكل المناطق. مع انه ميري انا قبل تبعت هذا الموضوع ما كانوا عم يفتحوا بالمناطق البعيده مطلوب منهم بالعشرات بالبقاع بالجنوب كان لانه بحبوا هن يضلوا يشرفوا والفرع البعيد يعني يمكن بوقت ما يقدر يكون عم يراقبوه بكل الاوقات يكون عم بيصنع قصص هو على حسابه ما بيقبلوا المولندور الا بيت سيف هن يكونوا عم يشرفوا على كل شيء لانه في اسمهم واسمهم كثير كبير
0: طبعاً.
1: فتحية لكم ومبروك المولود الجديد للمولندور بالشمال بسبعل.
0: اوكي شربول ثانك يو. قلت انا فيك حوالي الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيرو. بدك تشرب قهوة؟ يلا كافي دو برازيل. اوكي يلا حطينا الركوي وهلا فيتين لقمة ونشرب فنجان كافي دو برازيل. شربوا معنا وكيسكن. يلا تفضل إلي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد. انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا دبروا حالكم.
5: عن جد؟
3: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
7: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: مساء على كل المستمعين. بونجور من جديد وأهلا وسهلا فيكم. اليوم يوم جديد رح نمضيه سوا. المستمعين عم يبعثوا لي صور القهوة. بدي أقول لكم صحتين إدمو نوال غنوة، صباح الخير كلكم. بدي أقول لكم صحتين وهنا. أكيد عم تشربوا كافي دو بريزيل.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71-989-989.
0: على كل لازم تتصحصحوا تشربوا كافي.

0: مستمعينا بدي أعرفكن على سمول بيزنس اسمه أرتيزانا. هيدا مشروع صغير وبيستحق أنه أكيد نشجعهم. أرتيزانا بيصنعوا شموع بطريقة كتير حلوة ومزوقة وبحب كبير. بيستخدموا أجود أنواع الشمع وأفخر العطور ليقدموا لنا منتجات بجودة عالية وبلمسة كتير مميزة. إذا بدكم تهدوا كادو بمناسباتكم الصغيرة والكبيرة، يعني أعراس أو الأربين عمادات، كمان خرج هدايا وسوفينير، صدقوني بيشتغلوا الشمع بكل ذوق وبكل شغف. خاصة هلأ شهر أيار هو شهر الأول أرباني، وكمان لتكريم أمنا مريم العذراء. عندهم تشكيل كتير كبير من التصاميم وكمان بحسب الطلب، أسعار مدروسة ومناسبة للجميع.
1: الدنيا كلها موت لو فكر لحظة.
0: لا تتواصلوا مع أرتيزانا 03-10-45-29، وفيكم كمان زوروا صفحتهم على إنستا، حطوا artisana.lb. كمان واتساب بيبعتوا لكم الصور لتختاروا انتو اللي بدكن ياه. 03-10-45-29.

0: وأكيد هلأ صرنا كلنا بنعرف منتجات هيلث أب. اليوم حبي أحكي لكم عن منتج أكيد بتعرفوا اسمه دايتوس. هو بسكوي بلا سكر وكتير خفيف، في منه 5 نكهات، واليوم رح نكتشف سوا الدبل شوكليت. غير انه فيجيتيريان، الحلو فيه انه بس 42 كالوري بالقطعة، وبكل حبة في 4 قطع. ما في لزوم اصهرك يا ليل يا ليل، ما عاد بدي. هو منتج اوروبي بامتياز، اكيد محلى ببديل السكر المالتيتول. فينا نقول انه مناسب للي عندهم سكري اذا استهلكوه اكيد باعتدال. شعر الخيل ولي وين. يلا خلينا ناخد اتصال على 01-322-1000. افتح لنا السنترال يا إلي، بدي أعرف كم كالوري في بكل قطعة من دايتوس دابل شوكلت. هيدي كتير الشغلة منا طعمه غنية، شوكولا دوبل دوبل، يعني البسكوي شوكولا والحشوي كريم شوكولا، بس الحلو من دون ولا أي ذنب. سؤالنا لليوم، كم كالوري كم سعرة حرارية في بكل قطعة من دايتوس دابل شوكليت؟ يلا بدي سهلكن إياها اليوم التنين، اليوم راسكن تقيل هيك حاسي أنا. يلا 42-43-44. ألو
1: بونجور، كيفك مدام؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: ماشي الحال.
0: مين معي؟
1: سامي أشوع.
0: سامي الشوع، أهلا وسهلا فيك يا سامي، منين عم تحكينا؟
1: هلا أنا بأنتليس.
0: أوكي أهلا، اللي كم كالوري في بهالدايتوس دبل شوكليت؟ قدي في سعرات حرارية؟
1: كتير طيبين، في 48.
0: 42 ما هي؟
1: 42.
0: برافو، كتير طيبين، أنت دقتون؟
1: أكيد مجربهم.
0: والله مش هيك التلفنت، لكن لأن نعم. مجربهم وطيبين كتير، ولك ألف صحتين، ربحت معنا أكيد سامي. بدك تتصل بشركة تارجت فود تستلم جايزتك.
1: ميرسي كتير.
0: أهلا وسهلا، الله معك، باي باي.
1: باي باي. شعر الخيل ولي وين، مسيونة مسيونة،
0: سما نجوم بلا غيوم، بعيونة بعيونة. يعني سامي بده يتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703 بعد الساعة 10. تارجت فود جبت لنا الحل المثالي واسمه رايس كيك هيمالاين سولت، أشهر من أنه يعرف، صار موجود بكيس فيه 3 حبات، يعني سناك مثالي للشغل للمدرسة أو الجامعة. جلوتين فري، وهو بابت مش مقلي، يعني أخف خيار وصحي أكتر. ضالي تنسهر والقمر سهران بعيوني، ليك أحلى شيء أنه كل قطعة فيها بس 20 سعرة حرارية، يعني فيكم تستمتعوا فيه من دون تأنيب الضمير. يلا قدي في سعرات حرارية بكل قطعة رايس كيك هيمالاين سول؟ بس خفيف كتير، اتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: برفوم قرمش مثالي للترويقة الصباحية السريعة أو سناك خلال النهار أو حتى عشاء خفيف إن كنتوا بالجامعة بالشغل أو بالبيت.
1: بالسما النجمات سهراني وعقد ما فيها حلا مخبي لك.
0: يا ريت يا ريت ما فيني ربح المستمعين اللي عم يبعثوا لي على الواتساب. قولك شاطرين انتو شاطرين كلكم شاطرين لانه بتسمعونا دايما وبتركزوا كثير منيح.

من المستمعين اللي ربحانين معنا بليز ما تتصلوا فينا لأنه عم توقفوا لنا سنترال، يعني ما بعود فينا ناخد بليز لأنه بتفتحوا الخط وبتتركوه مفتوح، يعني ما بعود فينا ناخد اتصالات. إذا بتريدوا اللي ربحان معنا ما يتصل فينا. إذن قدي في سعرات حرارية بكل قطعة من رايس كيك هيمالاين سولت؟ أكيد هيدا جديد وطيب من تارجت فود.

0: شو بدي اقول لكم انه صرنا ردين على 4-5 اتصالات وكل المستمعين ربحانين معنا. لذلك بدنا نطلب من كل المستمعين دايما بس تكونوا ربحانين خلص ما تتصلوا إزاءً للشركة يعني ما فينا وما بيسلموكم الهدايا إذا كنتوا ربحانين. لذلك انتهى وقت تارجت فود، بكرة كمان ربح جديد مع تارجت فود. هلأ لحظات قليلة وبرجع لكم.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: ييه أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكم، الكمية محدودة.
0: خالد الهبة.

ليش حلو يا الغنية من دونها كل شي ماشي على الفاضي. تحياتي لكل المستمعين اللي مرافقيننا ومرافقين أغاني أغاني ومن قلب بيروت. يا رب يكون نهار موفق، الله يفتح لكم بوهب الفرج وبوهب السعادة بوهب، خلوا الإيمان والسلام بقلبكم لأنه السلام بيعطيكم حافز إنه تكفوا وتمشوا وهيك يعني. والإيمان، الإيمان أهم شيء بالحياة. كان في شخص عم يحكيني كان بدي خدمة منه، بقى قلت له مبارح يوم الأحد بعرف أنك بتقدس بس ما بعرف أي ساعة قديسك، وطلبت منه الشغلة مع أنه يوم أحد كان يعني أنا كنت تقيلة وسائلة بس اضطريت. مهم رجع بعت لي قال لي ايه بعرف هلأ خلص القداس وهلأ في نرد عليك، مع انه انا بعرف انه كل يوم بيحضر قداس الصبح الساعة 7 قبل ما يروح على شغله. قديه حلو الايمان، بتشوفه مبسوط، بتشوفه بتشوف فيه نور بوجهه وبعينيه لانه عنده ايمان وسلام كبير بقلبه. ولكن المفاجأة كانت انه مبارح عم بقول له، انا قلت له برافو انه كل يوم تروح على القداس وهيك قديه الايمان او بقلبك. قال لي هلا اليوم كمان عندي مهمة كبيرة. قلت له شو عندك اليوم؟ قال لي بنختار أحد من الأربع حوضة بالشهر ومنروح بنبرم على المرضى، على الناس اللي ما فيها تطلع عن من بيوتها، بنقعد معها من سيارة. اليوم عندي 18 بيت. قلت له معقولة بتمرق كل النهار يعني يوم الأحد بيروح مع هالناس اللي بيشبهونا وبيشبهوا كل الناس؟ قال لي ايه اليوم كل النهار بمرق عهول الناس تكون معهم وسمعهم كلام حلو وخليهم يشعروا بالأمان والسلام. قديش إزاي هالناس بتشوف حالك صغير، يعني بتشوف حالك انه انت يمكن ما بتقدم لحدا شيء من هالنوع، بتحس حالك صغير.

بدي أذكركم بقلبه هوم دايماً عم أخبركم عنه، ويوم الجمعة ربحنا وربح قلبه هوم جايزتين كتير كبار. يعني الجايزة الأساسية هي الغسالة اللي فيها نشافة ماركت إكسبر سعرها $750، وكمان الجايزة الثانية اللي ربحوها المستمعين هو براد مبيد كتير حلو كمان قيمته $300. بدنا نقول ميرسي البوهوم. البوهوم موجود بالزلقة حد صيدلية سانتا ماريا. شو ما بتكون يعني برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، اي سي، أسبيراتور، حتى المعدات الكهربية صغيرة والكبيرة كمان موجودة عندهم. عندهم إكسبر مثل ما قلت لكم، هيدي ماركة وبراند إيطالية كتير مهمة، فيها جودة عالية وطبعا تكنولوجيا حديثة بأفضل الأسعار وحصومات خاصة بس لمستمعي أغاني أغاني. كل اللي بدهم يتجوزوا فيكن تقصطوا كل القطع الكهربائية الكبيرة وصغيرة. بدي منكن تعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبو هوم كلها سوا، على فيسبوك قلبو اسباس هوم. كمان فيكن تتعرفوا على الماركة الإيطالية إكسبر من خلال انستا، حطوا إكسبر دوت قلبي. قلبهم بيهتم فيكن، بيستقبلكن وبيعطيكن بأفضل الأسعار. هن موجودين بالزلقة، فيكن تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 70-55-36-11 70-55-36-11.

0: 18 أيار وفي أكثر من يوم عالمي، بس الأشهر والأجمل اليوم العالمي للمتاحف. إنه فكرة هالنهار إنه المتاحف مش بس آثار وشي قديم، طبعاً ذاكرة الشعوب والقصص والحضارات.
1: حسها ملكة على عرشها حرسها بالملايين.
0: وفي أعياد كمان وأيام طريفة حول العالم، مثل يوم السوفلي بالجبنة،
1: وحب أقول عنها أسطورة،
0: ويوم ما تجوا أسحن.
1: جميلة جمال غريب،
0: يعني اليوم عالميا في ناس قررت تحتفل بيوم بلا توسيخ صحون. عن جد في يوم هيك؟ شو هيدا؟ كيف يعني؟ شو يعني انه ما بناكل؟ بناكل بايدينا ولا كيف؟ او يمكن نطلب دليفري ونرجع العلبه مثل ما اجت. اللي اخترع هيدا اليوم واضح انه يا اما عايش لحاله يا اما عمره ما جرب يطبخ رز بلبنان. لا امبارح هيدي البنت اللي عندي اللي بتساعدني بالبيت، قلت لها شو بدك تعملي اليوم اكل؟ قالت لي شو رايك بكفته وبطاطا بالفرن؟ قلت لها يمي طيب كتير. اوكي جبنا كفته وعملت كفته وبطاطا. انا بعمل حدا رز، مع انه كانت امي الله يرحمها ما كانت تعمل رز مع الكفته والبطاطا، بس مره عملتها بالبيت اول ما تجوزت. قال لي جوزي وين الرز؟ قلت له اي رز؟ قال لي ما بيعملوا مع رز؟ قلت له لا انا امي ما بتعمل معها رز. قال لي بلا انا امي بتعمل معها رز، انت كليها بلا رز، انا في كلها برز. مهم تعودنا وصلنا ناكلها برز. مهم جابت وحطت كان عندي هيك رفيقه عندي، مهم حطت لنا هالجوت الكفته والرز. قلت لها قديه عامله رز؟ كم كبايه؟ قال ثلاثه. قلت لها لمين عملتيهم؟ قال ثلاث كبايات. طعمه جيش. قلت لها ثلاث كبايات رز، وبيقولوا لك ما تسخن الرز مرة تاني، يعني الرز بدك تاكله بوقته وما تسخنه مرة تاني. قلت لها مجبورة تاكليهم كلهم.

0: لبنان إذا بدك تعمل هيك بيض على السريع بتوسخ 14 صحن وثلاث طناجر. مش معقولة، هاي مش مفهومة علميا بس بلبنان.
1: قلبي محتار بأمره
0: أكيد. وفي هلأ عالم مبسوطة كتير، خصوص الأمات وستات البيوت، قولوا لهم اليوم يوم عالمي ممنوع الصحون، يعني أي حجة هيدي للهروب من الجلي أنا بقبلها رسمياً.

0: بتعرفوا انه اكيد انا اكثر شيء بالناس اللي بتقدر هيدا اليوم الامهات، لانه اكبر خيانه بالحياه انه تطبخ 3 ساعات وتوقف بالمطبخ والعيله تخلص الاكل ب7 دقائق وتترك جبل من الصحون. مش بس الصحون، نحن هيدا اليوم العالمي للصحون، بس شو في على المشلة الله أعلم. فنجين القهوة، المي، كاسة المي، شو أوقات بتحط لقمة بالصحن، مجبور تجوي، مجبور تجلي. يعني بتصور المجلة بتنعجي أكتر وأسرع من أوتوستراد جوني الأحد بالليل.
1: لك روحي الله يخليكي شكلي متعلق.
0: شو قالوا لي؟ قالتيكو الرز بلا كفتة قصاص.

0: يوم وياكلوا مع احلاها صحتهم. ايه وكانوا اذا بدو يسخنوا بالطنجره يحطوها على النار او على الفحم يعني ويسخنوا. بس في اطيب من القهوه على الفحم؟ لا، في لها طعمه غريبه عجيبه، خصوصي الكافيه دو برازيل. يعني يوم الاحد بس تعملوا مشاوي، ما تطفوا الفحم، بس تخلصوا المشاوي وتاكلوا الحلو، ويجي وقت القهوه حطوها على الفحمات. يا ويلي،
1: كل حاجه معقوله،
0: بتغنجها تغنيج للقهوه،
1: خدت قلبي
0: خصوصي اذا كافيه دو برازيل.

0: ندى اوكي رح اسمعه تحت الهواء. ما بعرف ليه اليوم في كتير فويسات بيقولوا لي تحت الهواء.
1: ابدا خدت قلبي لوحدك من النظره الاولى.
0: ارجع اذكر كل المستمعين انه اي شيء بدكم من البرنامج يعني رقم معلن بدكم تسالوا عن شيء يلا نقطع الكهرباء. بعدهم عم يسمعونا اصدقائنا اللي عم يسمعونا اونلاين, انتم بعدكم عم تسمعونا, ولكن اللي بالطرقات واللي عم يسمعونا على الراديو نو.

0: مستمعينا كل المستمعين، إذا بدكن أي شيء من برنامجنا وفترتنا الصباحية، بدكن أي شيء استفسار سؤال رقم معلن اللي بدكن إياه، وخلال الأسبوع وكمان نهاية الأسبوع يعني منكون على السمع 24/7. إذا بدكن خدوا هيدا الرقم سيفوه عندكن وحكونا، أكيد بتبعتوا فويسات ما بيطلعوا على الهواء. 03-777-969. معقولة معقولة مش معقولة أبدا خدت قلبي لوحدك. أكيد بعد لحظات قليلة بيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار، وهيدي بهالأسبوع آخر مرة بيطلع علينا شربل لأنه متوجهين حوالي ساعة 4 إلى روما. شربل ومالينا أكيد ليكونوا بـ 22 الشهر بكاشيا سنتريتا. قبل بدي دل كل المستمعين على بكس كافيه، فتح بكير من الساعة 8 يعني صار له ساعة فاتح، هني موجودين بجديدة المتن حد قصر العدل. بالباكس كافي فيكن تتروقوا تتغدوا وتتعشوا أكيد على كارت، أسعار بتجنن، وهلأ صار عندهم بلا دي جور. قعدة حلوة، قعدة أصحاب، جمعة حلوة، نفس أرجيلة بمطرح واحد. باكس كافي غيرت المنظومة. ما تنسوا مستمعينا البلاي جراوند اندور واوتدور، واحلى مطرح لعيد ميلاد ولادكن باسعار كتير مدروسه. باكس كافيه جديده المتن 01-87-38-30. هلا اكيد صار فيكم تطلبوا ديليفري من عند الباكس كافيه من خلال توترز. رقم لباكس كافيه بجديدة المتن 01-87-38-30.
1: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن، أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها، وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شربل سعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شربل سعادة على أغاني أغاني.

0: شرب اللي صار جاهز معنا أكيد بآخر إطلالة هالأسبوع، لأنه رح يكون أكيد بروما بكاتشيا، بدنا نقول لهم يروحوا يرجعوا بالسلامة هو ومالينا. صلوا لنا يا شربين.
1: صباح الخير ميراي لك ولكل المستمعين. هلا للامانه انه رايحين نصلي، بس مش كل الوقت صلي،
0: بعرف، بس انه صلي لنا صلي لنا
1: يعني غير كاشيا. اكيد كاشيا محطه روحيه، يعني مجرد وجودك هونيك انا بحس انه هيدي
0: اكيد
1: حزيتها صلاه.
0: اكيد
1: وضيعت القديسه ريتا، ما بعرف اذا رايح عليها.
0: انا رايح
1: كابورينا. غير كاشيا وراح يكون عندنا يوم كامل باسيزي. اسيزي يعني غير انه صدقين انا ما بش معي. السنه الماضيه 5 مرات رحت على ايطاليا، 5 مرات. كانت المره الخامسه مع
0: لا.
1: وقت اعلان وقت قداسه المطران الارمن الكاثوليكي غناطيوس مالي، ورجعنا اخذنا الوفد الاعلامي اللي كان معنا على سانت ريتا ونمنا بكاشيا، وقبل اخذناهم يوم كامل جورني باسيزي. اسيزي هالضيعه الحلوه كتير، مش معقول ميراي ما بتشبع. انا بروح على سيزي كانه رايح على ميروبا.
0: انا مش رايح عليها
1: هالقد بحبها، بس توصل تكوني على الهاي واي تحت وتطلع عليك اسيزي وبازيليك مار فرانسيس، ما بعرف شو هالشعور يلي هيك بتحسي فيه. بنبلش من بنطلع بدرج، بنبلش باول ضيعه من فوق، يعني اول محطه بتكون لك الكنيسه الكبيره يلي فيها ضريح القديسه كلارا يلي رفعت القديس فرانسيس. حدا دغري مش كتير بعيد كنيسة هيك زقطورة أثرية، بتفكرها مثل كنيسنا الحجر يلي فيها رفات جثمان يلي بعده مثل ما هو. واو. كارلو أكوتس اسمه ماريا ماجوري، ماريا الكبرى. دغري حد القديسة كلارا
0: ايه.
1: تجرب تكمل نزول تتوصلي على مار فرانسيس، قصة كتير كبيرة. بس هي أسيزي ضيعة ببيوتها، هالبيوت القديمة المرتبة كلها ورد دراج،
0: يعني
1: حتى بتفوتي على المطاعم بساحات أسيزي، البيتزا السباجيتي، حتى المطاعم عندهم غير أسيزي.
0: سبحان الله
1: بتفلي غصب عنك منها. وأكيد رح تكون البداية من روما والفاتيكان وجولة كبيرة بروما.
0: أكيد رح تمرقوا على الفاتيكان،
1: يعني صايرين بنبرم بروما كأنه
0: ميروبا.
1: آخر مرة بتعرف مدينة قالت لي بالمطار، قالت لي إذا بعد بتقلي إيطاليا خلص، يعني طلعت من مخينا السنة الماضية. بس لأنه عملت لها سيربريز أنه ليلة عيد سانت ريتا نكون بكاشيا، أنه هيدي نعمة كتير كبيرة.
0: أكيد نعمة بتجنن.
1: وصدقيني أنا بدي أحيي هالصبية اللي دايما بنحكيها ريتا منير، يلي هي من بسكنتا اللي مكرسة حياتها ميراي. عندها بيتها بكاشيا،
0: شو حلو،
1: بس مكرسة حياتها بتستقبل الوفود اللبنانية وبتشرح لهم بكاشيا. كل الوقت ببعت لي فويسات، يعني مش مصدقة ناطرتنا. تحية لها ريتا منير ولكل أهلي بسكنتا. ميراي قبل ما أكمل إليك سلام كتير كبير، عم بتواصل أنا بالفويسات. كان من شوي إلي حاطت قبل ما فوت على الهواء غنية سوبر ستار رغب علامة يلي بقول فيها بيروت ولا روما، لكن بزبط سوبر ستار رغب علامة بدي حيي يلي بعد غيبة 15 سنة موجود بسيدني أستراليا، عمل حفلة نجاح غير مسبوق. يعني بس بعت له فويس انا عم بحكي معه،
0: كسر الدنيا.
1: بدي احكي عن الموضوع انا وميراي وسلم كتير عليك. قلت له ما بدي احكي عن نجاحك لانه هيدا مش شيء شو بقولوا مش شيء جديد
0: مش
1: او شيء مستغرب.
0: اكيد
1: فكيف اذا غيب عن سيدني 15 سنه مش بس اللبنانيين استقبلوا، الجاليات العربيه. عملك بدي حيي مدير اعماله علي الخليل يلي بعت لي فيديوهات، شيء بيكبر القلب وبتشوفي حالك انه سوبر ستار رغب علامه، فنان لبناني بيحمل اسم لبنان وين ما كان. انا اخر هم عندي اذا بغني مصري او خليجي او شو ما كان، بس غنى الاغنيه اللبنانيه بكفي بقدموه النجم اللبناني وين ما بروح ان كان بمصر.
0: طبعا سوبر ستار.
1: وسلم كثير كثير كثير كثير على
0: حبيبي. ايه شو اشتقت له كثير.
1: شو بدي خبرك لشوف شو بدي خبر. وصلنا هلا من غليموري. كنت تحت الهواء بتقولي لي عن مدام سهر.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا بعثت لي تحيه.
1: انا اخذ معي، بتعرفي اخذ معي شيء اعطوني اياه كرمال الشمس، لانه هونيك الشمس تاذي، يعني انا كثير ماشي.
0: اكيد اهم شيء الاكرام معك.
1: ما بعرف شو انا مثل دويك بالمدينه. انا اعطاني زياد صاحب غليموري، زياد خوري بيبع كفره، وقت اعطاني كادو قال لي هول لك، يسالوك الناس شو عمل بوجهك، بحطهم بدون ما اعرف، حتى ما قريت شو مكتوب عليهم صراحة.
0: ايه بدك
1: هل قد عندي ثقة بي
0: اكيد عندنا ثقة فظيعة قد ما انا بحكي وبحب.
1: طيب في يقول لك شغلة انت بتكملي بتقولي بدك اياه، رح اقول شيء لاول مرة. اول شيء بدي خفف الاخبار ميراي، بدنا نختم
0: يلا ايه
1: ما بدي اشاع على المستمعين قبل هالعطلة الطويلة، بس بدي ارجع اذكر انه باقيين معك يعني ثلاثة اربعة خميس جمعة، نحن رح نكون عم نسمع كان بالترا كان بالباص كان بالاوتيل وين ما كان.
0: بدك تبعت لنا رسائل
1: اكيد اكيد بويسي. وبالاخص صدقيني بعرف قد ايه المستمعين بوعدهم انه خصوصا بس نصير بكاش يا ايه. رح ننقل لهم ايه. هيك
0: خبرنا شو بصير معكم
1: شو عم بصير بكاش
0: اكيد.
1: ميراي لأول مرة بدي أقول أنه غليموري أعلنوا اليوم، بتعرفي لأنه التسوق بيصير أونلاين ومش يعني ما منكون إذا بدك عم نقلد بعضنا، بس لأنه هالقد أنا وياك منكون حريصين مع المعلنين يلي بيهتموا بكل الناس يلي بتتواصل معهم، أنه يكون في اهتمام كتير كبير بمستمعي أغاني أغاني، يعملوا لهم حسومات، يعملوا يعطون جيفت لو زغطورة، بينبصوا المستمعين يلي عندهم وفا يعني شو ما بتقولي انت عندهم ثقه دغري بتلفنه. بدي اقول لاول مره انه بس تطلبوا من غليموري بس تحكون واتساب او على الويب سايت باي طريقه بتتواصلوا معهم لانه مش اتصال مباشر عم بيكون
0: أوكي.
1: بس اكتبوا لهم اغاني عشرة
0: فاذا اول مره شو بيصير
1: هن بيعرفوا شو رح يصير معهم، فاذا بعثوا لهم البرومو كود هيدا خصصناه لكم اغاني عشرة لغليموري وبتشوفوا شو بيصير معكم.
0: اوكي يا ويلي
1: هيك ما في لزوم تبعتوا لهم فويس، نحن مستمعين اغاني اغاني واسمعنا
0: خلص اغاني عشرة
1: اغاني عشرة بالمختصر المفيد وشوفوا شو بيصير فيكم.
0: يلا الف مبروك لانه الهيئه في شيء كادويات او في حسم او ديسكاونت. مهم على كل بدي اقول لها لسهاد عزار قوري اكيد بدي اقول لها مرسي كثير لانه هو البرودكت بيحكي عن حاله، يعني ما فيني كذب وما فيني اقول لانه انا عم بستعمله لغليموري مش مش مش معقوله بيجنن كل المستمعين يسمعوني بجنن
1: غليموري. فوتوا على بدون لا رقم تليفون ولا شيء، فوتوا على انستغرام اعملوا له فولو غليموري اندرسكور كوزمتكس. يلي ما عم بلحق او ما عم يعرف كيف يكتبها يبعث لي على 03-777-9699 وانا ببعث لكم انستغرام كيف مكتوبه. ميرحي قبل ما اكمل كلهم يغني على ليلى بس هذا حق عم بقول لي شربول صباح الخير يعني قبل ما تسافر وتفل بليز يا ريت اذا فيك تجاوبنا قرب المونديال بدنا نعرف شو بده يصير كيف راح نحضره وين بنقدر نحضره بلبنان بليز. انت اكيد تقدر تتواصل مع وزير الاعلام وتقدر تعرف اذا راح بيصير شيء بهالخصوص.
0: كان عم بيصلي امبارح
1: او بنشترك وبندفع وما لنا قادرين بالكيبل حتى نقدر نحضر المونديال. الوزير داير على الصلاه دكتور بول مرقص تحيه كبير له من كنيسه لكنيسه ومن مسبحه لمسبحه حلوين.
0: يلا حلو الإيمان حلو.
1: أنا بدي حيي لدكتور
0: أكيد بدنا نحيي طبعا هو طبعا عم بيمارس إيمانه يعني هذا كثير أساسي ومهم برافو عليه.
1: ميراي بدي هلا بدي انتقل لشغله بما انه عم نحكي عن المونديال.
0: يلا
1: يا الله مبارح
0: شو
1: اول شيء كل اللبنانيين اللي بيفهم باسكت واللي ما بيفهم يعني ميراي انت اذا بالبيت وشفت ماتش لبناني بالحكمه والرياضه ما بتعول التلفزيون بتحضري كلنا سوا ناطرين 22 الشهر يوم الجمعة إعادة انطلاق الدور اللبناني للباسكتبول. بس أنا اللي صدمني مبارح عم شوف مقابلة أول شيء بداشة تحية لزميلنا بصحيفة النهار نمر تحية كبيرة لقلو ولا أهضم من هيك أنه أنا مش عم بتنمر نمر بس نمر واقف على الدرج فوق فريق الهومنتمن جابوا لاعب مصري ميراي حزاري قدي طوله وصل مبارح على المطار
0: قدي
1: حزاري قدي طوله
0: مترين وخمستعش
1: اول شي خليني اقول اسمه حمد فتحي ابو الريش
0: ثلاثة بتورة
1: اطول لاعب كرة سلة عربي لا 235
0: 235
1: سنتيمتر يعني مترين مترين عفوا مترين و35
0: يعني غطى على فريدي على صهري مترين وخمسة
1: ميراي وقف نمر وقف على الدرج درجة عالية واللاعب وقف تحت وأطول منه عم يعمل معه مقابلة قال له مرحبا فوق انزل لتحت نزل نمر طلع أعلى من خصره بشوي صغيرة ولا أهضم من هيك فتحية لجي مانوكيان. وما بعرف إذا السياسة رح تبعدوا عن الباسكت بول وعن
0: بدو يترشح للنيابة.
1: ايه عارضين عليه
0: برافو انه يترشح. برافو
1: بيلبق له.
0: ايه بيلبق له.
1: من أخبارنا ميراي كمان بدي حيي إدارة مرفق بيروت يلي بتعرفي عملوا امبارح مثل تجربة ونجحوا الاختبار معهم، أطلقوا مثل صفارة انذار، هيدي بتجربة أولى من نوعها ورح يرجع يعيدوها عدة مرات وتأكدوا أنه يعني فعالية الأنظمة اللي ركبوها الألارم كتير مهمة. وصاروا يطلعوا مثل فويسات أنه رسائل أنه بضروري الإخلاء المرفق وهيك، فتحية كتير كبيرة لألهم.
0: أوكي
1: من أخبارنا بتعرف الجمعة أكيد كتير من المستمعين بتابعوا أخبار، بس في قسم قليل ما بتابع أخبار بينطرنا يمكن على الساعة 8 وعلى الساعة 9 نوصل له الأخبار بهيك بطريقة خفيفة قدر الإمكان. كنت أنا قلت لك وأول مين قال أنه وزيرة التربية الجمعة تذكري، قلت لك اليوم رح تعلن كل شيء له علاقة بالامتحانات الرسمية وهيك صار. رح أرجع أذكر ونفسر شوي وبشكل سريع للمستمعين.
0: أوكي.
1: تم رسميا فإذا إلغاء امتحانات البروفي، يلا ما أهضمها قالت لهم، قالت لهم بتصريح كان كتير مهضوم منها، قالت لهم انبسطوا ما في بروفي
0: انبسطوا.
1: عملت المؤتمر ومثل ما قلنا تم رسميا إلغاء امتحانات البروفي لهالسنة واعتماد العلامات المدرسية بدل امتحانات رسمية. هلا بالنسبة للترمينال بكالوريا القسم الثاني، مثل ما الأكترية صار يعرف في ثلاث دورات، بس رح فسر بشكل سريع شو يعني ثلاث دورات. هي لأول مرة بتصير، جمعنا في الدورة الأولى والدورة الثانية الاستثنائية. رح بيكون في ثلاث دورات، كل حدا بيشوف بس يشوف حاله صار حاضر بيقدم انه انا بدي، بس بده ياخد دورتين متتاليتين. ما في يعني هني ميري الدورة الاولى رح تكون من 29 حزيران ل 6 تموز، الدورة الثانية من 27 تموز ل 3 اب، الدورة الاستثنائية الثالثة رح بتكون من 7 ايلول ل 14 ايلول. يعني ما بيقدر واحد يقول انا رح اقدم بالدورة الاولى اللي هي من 29 حزيران ل 6 تموز، اذا لا سمح الله ما حلف الحظ يرجع يروح على دورة أيلول، لا مجبورين يكونوا ورا بعضهم.
0: أوكي.
1: يعني اعتبره إذا بدو يقدم بدورة تانية اللي هي 27 تموز بيرجع حكما بآخر أيلول، بس ما في ينقى بـ 29 حزيران يرجع ينقى بـ 7 أيلول. هلأ إن شاء الله بينجحوا كلهم ويكون في تسهيلات. هلأ أكدت الوزيرة وزير التربية بدحية دكتورة ريما كرامة أنه وصلوا الأسئلة رح بيكون نفسه بكل الدورات وما في مواد اختيارية هالسنة. كمان صار في تخفيف كبير، بس صار في تخفيف كتير كبير بالمناهج خاصة بمواد التاريخ. وهي التاريخ شو بشع بالتاريخ وبالجغرافيا وبالتربية، كمان بالدروس المطلوبة رح بيتم اعتماد بشكل أساسي على المنهج يعني يلي وصوله لحدي 2 أدار. يعني كل شيء بعد 2 أدار ما رح يجيبوا أسئلة، يعني ما حدا قادر يتحجج بقى. أوكي مشان هيك ما في مواد اختيارية، بس الأسئلة بتجي كلها من أدار ولورا. أما بموضوع التعليم المهني فباقي بنظام الدورتين مثل العادة مع معيد أكيد بتكون منفصلة عن الامتحانات، يعني بين الامتحانات الخطية وبين الامتحانات الشفهية، وأكيد تفاصيل أكتر نعطيهم إياها بعدين بموضوع الامتحانات للمهنة.
0: أوكي alright.
1: شربول بدي روح على بادري بيو، شو الطريقة والله يا ريشار؟ هلأ بحكيك بعد الهواء
0: صعبي طول بالك.
1: لا بلا باخد فرصة شي مش كتير، شي يومين ثلاثة بروح أنا ويا لريشار.
0: ما عليه انت روح على روما وتعال هون بدي ربطك بحبال تضل هون.
1: ميري خليني أقول أنه اليوم على الساعة 4:30 بعد الظهر في اجتماع كتير مهم رح بيصير بوزارة المالية بوسط بيروت بين وزير المالية ياسين جابر.
0: أوكي.
1: وبين وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وبين إدارة الجمارك وبين مديرية المالية العامة، لحتى كلهم سوا.
0: أوكي.
1: يبحثوا عن على مستوى الإجراءات اللي صاروا أخدينا إن كان بالمطار أو بالمعابر الحدودية أو بمرفق بيروت بمرفق طرابلس، ليشوفوا وين وصلنا بالتطور شو بيقدروا بعد يطوروا. وصدقيني أنا محمس كتير ميراي، لأنه كتير عم بخبروني بس اتواصل مع المطار إنه لو بتسافري بفرق شهر بين سفرة والتانية رح بتشوفي في شيء جديد بالمطار. فتحية كبيرة
0: لألون
1: بالرغم من الحرب ما وقف شغل ميراي. بس قبل ما أكمل، على الساعة 8 كنت حكيت عن النداء إلى وجه رئيس بلدية الماري بقضاء حصبية بموضوع الغارة اللي صارت على مفرق الضيعة وقطع الطريق بالكامل وصارت بلدة معزولة. أنا بدي حيي مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش، تحية كبيرة لك جنرال على كل الجهود يلي عم بتقدموها بالمديرية العامة للدفاع المدني. والله يرحم كل الشهداء يلي ما تأخروا ولا ثانية ولبوا النداءات بالجنوب، وصار فيه مثل ما كلنا بنعرف فيه شهداء أكثر من الدفاع المدني. تحية لعناصر الدفاع المدني بمركز رشية الفخار يلي قدروا ميراي من شوي يفتحوا الطريق يلي صار فيه منادات لفتحة بمفرع بلدة الميري، فتحوها بإيديهم وبطرق بدائية، يعني برفوشة والمجارف والطرق بدائية. فتحية للدفاع المدني، عناصر الدفاع المدني بمركز رشية الفخار. اليوم كلها تحيات وزارة الزراعة وزارة الصناعة ميراي مكملين بحملتهم لحماية المواطنين والإنتاج الوطني. 15 معمل جديد بالبقاع انضموا للمعامل اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي اللي تسكروا وانختموا بالشمع الأحمر. ثلاثة منهم بتعنايل، هو 15 معمل جديد، ثلاثة منهم بتعنايل ميراي عم بيصنعوا أجبان وقلبان ولبنة وكل هالمشتقات
0: كاوتشوك،
1: وعم يبعثون على بيروت على السوبر ماركت كبيرة وعلى تعاونيات. عم بيقولوا الفريق، فريق وزارة الصحة وزارة وزارة الزراعة ووزارة الصناعة كمان للمصداقية، كمان بدي حيي الأجهزة الأمنية اللي عم تواكبهم والقضائية المختصة. 15 معمل جديد بالبقاع تم تسكير والمستودعين لقلهم ببيروت لتصنيع الألبان والأجبان مثل ما قلنا. المخالفة ميراي قال ما في عندهم يعني شو بقول الحد الأدنى من الشروط الصحية. يعني الناس مطلوب منها هي تنتبه ميراي، يعني أنت ما تشتري لبنة وجبنة مش معروف
0: رعتبية
1: إلا هالماركات.
0: طيب ليك الوزير وائل أبو فاعور شو بيك كان وقت كان وزير صحة معي كان يطلع يقول أسماء،
1: صح
0: يقول معمل فلان ما تشتروا معمل.
1: ليك أنا بهمني مش يعني
0: مش التشهير
1: بقدر مهم يطمنونا أنه قدروا سحبوا كل المنتجات من الأسواق.
0: برافو.
1: إذا ما بدهم يسمعوا.
0: برافو.
1: مش معقول ميراي كنا عم نحكي أنا وياك، مش أنت، أنا حكيت عن وليد باك على الساعة 8
0: ايه؟
1: من بعد ما ظهرت كتب على أكس، مش معقول ما
0: شو كتب؟
1: كتب على أكس من شوي كون وقف إطلاق النار هو وهمة وسراب، وكون سياسة التدمير والتهجير مستمرة ورح بتزيد بعد أكتر وأكتر. كتر خيرك وليد باك، قاعد فاضي بالمختارة وما بعرف إذا بعده كليمونسو أو طلع صيف وعم يتسلى فينا. قال الآن الأوان لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه تخلق مراكز إيواء جديدة تكون حضرية بدل التصريحات اليومية الفارغة. ونفس الشيء بطلبوا من وزارة التربية استعدادا للموسم التربوي اللي جاي. أول شيء وليد باك بدنا نقول لك أضحى مبارك من هلأ، لأنه شيخ عقل الطايفة سماحة الشيخ سامي أبو المنى تحية كبيرة له أعلن أنه أول أيام عيد الأضحى ب27 شهر، وكمان المفتي دريان مفتي الجمهورية اللبنانية أعلن كمان أنه الأربع أول أيام عيد الأضحى. من عيدكم من هلأ أكيد ميراي بتعيدكم قبل، بس
0: أكيد
1: يا ريت إذا بتفرس من هلأ عن التصريحات، لأنه شو بدك من وين الوزيرة؟ أول شيء مش بوارد دافع عنها، أنا أكتر حدا كنت أنتقده الوزيرة حنين السيد، بس أنه من وين بدها تجيب لك بعد مراكز؟ ما تكون هي اللي افتعلت الحرب، يلي افتعل الحرب أصدقائك وحلفائك بالسابق. يا ريت بتقلن ليش ما حضرتوا أماكن، مش تركتوا جمهوركم وأهلكم وأمهاتكم وأبائكم وأجدادكم، تركتون يتشنطلوا على الطرقات، ليش ما حطيتوهم بالجو انه رح تاخدون على حرب جديدة ورح تجروا لبنان على حرب جديدة وحضرتولن أماكن بتليق فيهم. كتر خير الله يعني مزراب ذهب من إيران كان عم يجيكم كل يوم، عم تشتروا سلاح أكتر من اللزوم وتركتوه وراكم بأنفاق كتيرة تحت الأرض وعم يخدها العدو الإسرائيلي وعم يستفيد منها، يمكن يكون بنفس الزخير عم يرجع يضربكم للأسف. يا ريت شلتوا 10% من الأموال اللي كانت عم تجي من إيران وجهزتوا مراكز إيواء بتليق بأهلنا يلي
0: تهجروا
1: من بيوتهم بالجنوب
0: وراحوا بيوتهم.
1: وللأسف يا ريت بس بيلموا هالناس اللي على الطرقات بعدن كان بالبيال أو بقصقص أو بمناطق كتير نصبين خيام يري وقاعدين.
0: الله يسعد العالم، الله يعين الناس،
1: الله يعينه. شو هذا المثل بيقول؟ ما بيفرق جلدك إلا
0: أصبع. ما بيحك جلدك إلا ضفرة.
1: ما حدا بيعرف قيمة التهجير والتعتير إلا المعترين هود اللي موجودين بالخيام. ميراي لك تحية كتير كبيرة، وقال أنت ست الستات من أصحاب المولاندور سيستوني سيف، تحية كتير كبيرة لك من كل قلبه. قال أنت ست الستات
0: حبيب قلبي، الله يخليك يا رب، شكرا لك. يلا بدنا نشوفك قريبا، بدنا نلعلي على المولاندور.
1: انا على طول بقطع بعض الصبحيه. ميراي بدي ودعك، بدي ودع المستمعين، رح نشتاق لك
0: كثير. خليك،
1: رح نضل نسمعكم اكيد. رح نضل نسمعكم من ايطاليا. وانت وصينا المستمعين الصبح، ما بعرف اذا كنت عم تسمعين، قلت لهم يا ويلي اذا بتزعلوا مني. رح اساليكي في الميه اليوم، اليوم انزلوا اذا بيغلط معك او بيزعلك. قلت له على 7:15 بتحط الركوة، الركوة الكبيرة مش صغيرة، وعلمته المعدل على المزبوط كافيدو برازيل، وقال هو رح بيسيرك بالقهوة.
0: مرسي يا شربيل، إن شاء الله بتوصلوا وبترجعوا بالسلامة، وهيك تكون سفرة حلوة كلها إيمان وسلام وتنبسطوا.
1: مرسي مرسي.
0: ومالينا بدي اشتقلها.
1: تسعديني بعدني عند كلامي، وكل الرسائل اللي وصلت على رقمي على 03-777-9969، كل الحالات اللي بدهم انه كان عندهم أمني يروحوا عند سانت ريتا، لانه هونيك بتكتب انت بالسجل وبحطوا رسائل. يعني كل حدا عنده حاله مرضيه، عنده شيء يمكن ما بعرف ازمه عم يقطع فيها وحابب يسلمها لسانت ريتا بكل شفافيه وكل مصداقيه، ابعثوا لي بس يوم مكتوبين، لانه ما بلحق اسمعهم
0: فويسات.
1: عن جد بنكتبهم عورا، وصدقوني بنسلمهم لسانت ريتا عن ضري حبيبي.
0: يا الله سلم لنا على سانت ريتا، وشكرا لك.
1: هي عندكم هون امبارح على سن الفيل.
0: اي بعرف،
1: شفتي شو هالمسيره.
0: شو حلوه كانت. شرب تروحوا ترجعوا بالسلامه، ان شاء الله رحله موفقه يا رب على كاشيا وعلى روما. اكيد ملتقنا فيك يوم التنين الله راد،
1: 25 شهر.
0: بنطمن عن شربل كل يوم، لانه رح يبعث لنا اكيد رسائل صوتيه ويخبرنا شو الاجواء وين صار وكل شيء. يلا رح نضل up to date معكم بالرحلة. وأنا وإلي الله يساعدنا يا إلي، معلش ماشي الحال، بالقليل في معنا المستمعين بيسندونا وبيوقفوا حدنا، مش مثل بعض الناس بيتركونا وبيفلوا. يلا إلي تفضل.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
4: Friday, 29th of May.
3: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
5: Ya wayne man la shot. Sen el mundial lna ma hada yneish.
6: Shu score?
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: قال سامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: شو يا فندي بعتلي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
9: يعطيك العافية
8: يا هلا الله يعافيك عجل
9: ايه؟
8: موت
9: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
8: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك ايه؟
9: دخلك سمعت بالخبرية؟
8: اي خبرية؟
9: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
8: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
9: اليوم قريت الخبر ليك؟
8: ولك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعض ناقصنا على أساس شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر هو حدا يطلع على الموتور ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها أنا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
9: هيك بتبلش الإشاعة مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكلة مالنا بالإشاعة المشكلة قديش منصدقها بسرعة يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة قبل ما تنشر الخبر سأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
8: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: ماشي الحال؟ قلعت معنا؟
1: يا يا بابا حركت
0: جميلة صعبة. ماشي الحال.
1: حكي إني غلط عليها وطلعت كذابة.
0: تحية لكل المستمعين أكيد مرافقينكم لغاية الساعة

0: هيك كل المستمعين عن فولت ماكس أكيد لكل عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين والميزوت. إذا بعد ما سمعتوا بالفولت ماكس ركزوا معي.
1: تقبل لقلبي هالمشي قلبي
0: يعني بثلاثين دقيقة بس بينطفولكن الموتور من الكربون وهيك بينضف 100% وبيخف مصروف البنزين.
1: بحبك يا عمر القلب.
0: تعرفوا أكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. شو بعدكن ناطرين؟ يلا بيستقبلوكن على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس. فولت ماكس أولاً توفير مصروف بنزين، تاني شي بيحافظ على قطع السيارات وعلى الميكانيك، كأنه يعني مع فولت ماكس عم تعملوا انشورنس لموتور السيارة، تالتاً سيارتكم بترجع صبية وبتصير تتنفس منيح، رابعاً بترتاحوا من روايح الكربون، وخامساً شغلة كتير مهمة وهي المحافظة على البيئة وتخفيف التلوث. وبيعملوا بالفولت ماكس سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. والله اللي عامل عندهم بالفولت ماكس برافو من أمتين زمان. لا ايه او بتوفر بنزين مظبوط الخبرية. والله برافو والله. يلا لتاخدوا موعد اتصلوا بالكول سنتر لفولت ماكس 7885177. يعني كل المستمعين وكل الناس اللي عم نقلن عن فولت ماكس عم بيقولولنا دحنا عاملين سياراتنا. يلا اللي مش عامل سيارته يتصل على الكول سنتر ياخد موعد من فولت ماكس 7885177.
1: زارع بلي خوفك موت وحصد حصادي
0: يا جباري. يعني شو خليجية؟ خليجية هاي الغنية. أنا ما كتير بفهم لأنه بيغنوا بس ما بفهم كتير منيح عليهم. بفهم مصري بفهم سوري بفهم بس خليجي صعب، يعني صعب الكلام صعب اللهجة، مع أنها محببة كتير اللهجة وحلوة كتير.

0: من الحكي من اللغة المصرية. بتعرف تحكي مصري شربل؟ عود عود تحكي أنا وياك وشوف قدي أنا بدي إيه. أنا سمير صبري، الفنان سمير صبري، كنا عم نقدم بالLBC مع الأستاذ سيمون أسمر، كنا عم نقدم عيد الموسيقى بالأشرفية. مهم بيقول لي جايب لك مفاجأة سيمون. قلت له شو هالمفاجأة؟ قال لي الفنان سمير صبري بديك تقدمي انت وياه هيدا. قلت له ها وشو حلو وكذا. طلع سمير صبري ووقف وصار يقول أهلا وسهلا بيكو، انتو الشعب اللبناني وأنا بحبكو ومدري شو. قلت له ليك تعالى نعمل أنا وياك مش ديو، تعالى نعمل أنا وياك كومبيتيشن، انت بتحكي لبناني وانا بحكي مصري، شو رأيك؟ طلع فيي هيك قال لي سيمو على دينتي، قال لي جبتي بالأرض جبتي بالأرض، بلشي لشوف هو سيمو. قلت له ما حدا يتحديني. قلت له انتو بالمصري ما بتسبوا، انتو بالمصري بتقولوا كلام كتير حلو. قال لي مثل شو يعني؟ قلت له مثلا بتسبوا بتقولوا يا إبرة مصدية، يا عقلة مفسية، يا روكاردا من غير بطارية، حمل حاله وفل. صبر صبر
1: عم حلل شو عم تقولي. بتعرفي بيري مرة
0: فل فل
1: مرة ما بعرف كيف أنا مخبرة على الهواء، مرة إجينا اتصال وقتها من صاحب قنوات الميلودي للأسف يلي سكروا مش بلبنان بالعالم كله، جمال مروان، جمال أشرف مروان، وكنت قاعد معه. أول ما قعد معي أنا كنت أشتغل بغير إذاعة، قال لي ما هي تكم. قلت له نعم. يرجع يقول لي قال لي يا ابني ما بتحضرش أفلام مصرية؟ قلت له لا. قال لي عم بسألك ما هي تكم، ما كنت أعرف أنه معاشك يعني. بعدين قال لي لا، قال لي أنا بدي إياك لأنه خبروني عنك، بس هتقدر تشتغل معي بدك ترك على الأفلام المصرية والمسلسلات.
0: أنت تفهم عليه
1: لك تعودت، بس ما بعرف أحكي يعني، بحكي مصري على لبناني على
0: مش معودين يعني.
1: وعلى سيرة
0: هلا بقى كتير تحكي تلياني
1: ستعرف. تعلمت أنا أصلا تعلمت 3 أشهر قبل وهلا عملت براتيك. فسمير صبري وقتها، وكمان خبرتك يا الخبرية، أخذني معه وقتها، هو ما كان وقتها معنا، كان بعضهم إلي ديب منه منفصل عن زوجته النجمة الزغبي تلفن، لكن مش مثل هلا بيوزع مسابقات بالجملة، هدايا وتكريمات بالجملة. كان نوال الزغبي عم بيكرموه بمصر أفضل مطربة عربية، كان أول مرة بيعملوا حفلة بهالضخامة. وزير الإعلام من لبنان سلمه كان أنور الخليل وغيره وغيره. خبرتي كان هو عم بقدم الحفلة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأنا رايح مع نوال الزغبي لوحدة، كان جوزها بلبنان بده يسمعني على الإذاعة من لبنان أنه هذا اللي بعتينه ويلي اخترناه على قد المسؤولية. فقربت أنا قلت له أستاذ سمير، لأنه قلت له المطرب نوال الزغبي بتهتم لي بشربل، بده يطلع لايف على بيروت وكل الناس ناطرته، كنا عاملين دعاية قوية. قال لي في هونيك مثلا نادية الجندي وما بعرف مين وصفية العمري ومحمود ياسين ونور الشريف واللي ماتوا الله يرحمهم واللي بعضهم عايشين الله يطول بعمره. رحت أنا قلت له وين؟ قال لي هيدي الطاولة اللي هونيك لك نور الشريف ومحمود ياسين. رحت أنا واو هودي بسمع اسمائهم أنه أنا بدي روح أطلع معهم لايف. عبر قربت قلت له أستاذ نور أنا شربل سعادة، أنا صحافي جاي مع الفنان نوال الزغبي من لبنان، ممكن نقدر نطلع معك على جنب لايف على لبنان؟ قال لي يا حبيبي أنا محمود ياسين، إذا عايز نور الشريف
0: لا
1: على الطاولة.
0: لا شربل لا.
1: رحت صرت أبكي، رحت خبرت نوال الزغبي، جابته لسمير صبري، قلت له بتضلك لاقطه لشربل بدينته وانت بتاخده عند الفنانين مش بتبعته عن بعيد. يلا باي ميرا
0: بعدومي باي شربل تانك يو. صار عندك فينا نطلع لي؟ يلا تفضل طلع.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
4: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصل في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

نحن وياكم بعد أن كم دقيقة سوا. بدي أذكر كل المستمعين أنه شركة متانوس تريدينج صرتوا تلاقوا عندهم مستلزمات الحيوانات الأليفة. إذا عندكم بيتس بالبيت استوردوا 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا أكل للبسينات وللكلاب. عندهم دراي فود استوردون من إيطاليا من وزن 2 كيلو للعشرين كيلو. كمان ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا. وما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت متانوس تريدينج.com ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من الديسكاونت بنسبة 15%. إذن أغاني 15 بتحصلوا على 15% فورا بمجرد ما تطلبوا. هلا فيكن تتسوقوا كمان بالواتساب عند متانوس تريدينج على هيدا الرقم 03 92 92 83.

0: بيخزون اليوم والله ما قدرت اخذ فويسات من المستمعين. يعني يلا عندي هلا دقيقتين خليني اخذ هالفويس. هاي كيفك انت؟
1: ميرسي على جلموري. شو هالجلموري اللي غير شكل؟ يعني ما في اعلان بتحطوه غير ما يطلع
0: هاي
1: 100%.
0: برافو.
1: ثانك يو لكم وثانك يو لزياد خوري. غير شكل غير شكل.
0: شفتي؟
1: فرق كتير وجهي.
0: ايه اكيد بيفرق، بس بدك تداومي، يعني بدك تحطي على بكره وعشيه وبالووش فيس بدك تغسلي وجهك. شوفي بس تغسلي وجهك فيه كيف دغري بيصير نضر وبيجنن. وما تنسوا هلا جليموري اكيد بس تحطوا اغاني 10 في سيربريز لكل المستمعين. يلا توني تنشوف.
2: ولا انا عملت لها فورس ماكس من زمان.
0: ايه؟
2: بتجنن العربيه صارت. بنصح كل واحد يعمل لها فورس ماكس.
0: والله برافو. شو هالفولت ماكس هيدا؟ ديوخ الدنيا ديوخين الدنيا. ايه الي مخرجنا كمان هو عمل الفولت ماكس، راح لعندهم واخذ موعد وقال من زمان. الي انت منك هين يعني.

0: فكر بي
1: مايك نادين عن جد معه حق المستمع غليموري بعقد. أنا استعملت غسول الوجه يعني كتير حلو بستعمله أنا وبنتي يعني بنتي عمر 16 سنة كمان عم تستعمله توب.
2: برافو برافو برافو أيي قدي مبسوطة منكم أنا.

بتعرفوا ريت شغلي بدي لكم اياها احصاء انه بالبلاد العربيه هالاحصاء انه البلد اللي فيه اكثر شيء طلاب عاملين بي اتش دي او دكتوراه طلع لبنان الاول. في دراسات قالت أنه لبنان عنده من أعلى وأحياناً الأعلى نسبة حاملي الدكتوراه مقارنة بعدد السكان بالعالم العربي.

بيقولوا انه لبنان بيتميز باعلى نسبه حاملي بي اتش دي نسبه لعدد السكان بين الدول العربيه. هيدا منه شيء غريب كتير عن لبنان بصراحة، لأنه من زمان اللبناني عنده هوس بالتعليم والشهادات، إنه بتحس عنا بالعيلة واحد دكتور، واحد مهندس، واحد صيدلي، واحد عم بيحضر ماستر، وواحد بعده ما خلص جامعة، وأهله صاروا سئلينه 100 مرة طيب والدكتورة أمتين؟

في سبب تاني كمان، كثير لبنانيين بيسافروا بيكفوا تعليم برا، خصوصا بفرنسا، كندا، امريكا، الخليج، فصار في عدد كبير من اصحاب الشهادات العليا نسبة لعدد السكان. بنفس الوقت المفارقة المؤلمة أنه قسم كبير من هالعقول الفظيعة والبي اتش دي هولدرز موجودين برا لبنان، أكيد لأنه فرص البحث والشغل هون محدودة. حتى في بتعرفوا التقارير بتحكي عن هجرة الأدمغة اللبنانية بشكل كبير. لبنان يمكن بلد صغير بس مليان شهادات وعقول وكفاءات. مشكلة يا جماعة مش بالمستوى العلمي، المشكلة انه كتير من هالعقول عم تنجبر تبرع برا لتقدر تعيش وتشتغل.

0: يعني كتير شباب وصبايا لبنانية لما هاجروا بالفعل لقوا فرص قوية بشركات عالمية وكتير منهم نجحوا بشكل لافت. بس السؤال المهم، شو اللي بيميز اللبناني؟ مش عنصر واحد أكيد، هيدا خليط من 100,000 شغلة. تعرفوا شو أول شغلة؟ ياريت بتقولولي، ياريت بتشاركوني بهالموضوع، لأنه موضوع كتير مهم وأساسي بالحياة، خصوصي للشباب والصبايا اللي بعدهم هلأ طلاب، بعدهم بالجامعات أو بالمدارس بالترمينالات مثلا، أنه بدهم يتوجهوا أكيد لاختصاصات معينة، وبدهم بعدين يعملوا يا دكتوراه يا بي اتش دي يا أكيد هيدا شيء أساسي ومهم. شو أول شيء بيميز أو شو هو العنصر الأهم إذا بدكن اللي بيميز اللبناني برا؟ نشوف إذا ماريو عم يحكي عن
1: هذا الموضوع. إنه أكيد إنه أنا إذا المعاش من لبنان ما رح يقديني عبر بنزين، أكيد بفل لبرا، لو برا أكيد رح أكون بعيد عن بلدي وعن أهلي، بس على إيدي بقدروا الشخص والموظف مش مثل هون.
0: إيه أكيد، يعني هذا شيء طبيعي. نحن عم نحكي إنه فرص النجاح عند الشباب والصبايا اللبنانية اللي حاملين دكتوراه أو بي اتش دي. في ناس
2: اتركني شو ما صار اللي بحبه.
0: مرسي يوسف، وكمان اكيد المصريين كمان، لانه يوسف مصري عم بيقول لي انه بشوف اللبناني مسقف كتير وجامع لغات. يعني هيدا هو العنصر الاساسي، اللغه. اللبناني غالبا بيحكي ثلاث لغات او اكثر، يعني انه عربي انجليزي فرنسي، شيء بيعطيه مرونه كبيره بسوق العمل العالمي، خصوصا بالشركات اللي فيها مثلا ناس متعدده الجنسيات. ثاني شيء كتير اساسي ومهم، انه اللبناني متعود يعيش بظروف متقلبه، تغيرات اقتصاديه، ضغط وعدم استقرار. هيدا الشيء بيخلق نوع من المرونه النفسيه، او بتخليه يقدر يشتغل باي ضغط وبيتاقلم بسرعه مع اي بيئه جديده.

بين الإبداع وحل المشاكل ما بعرف والله، لأنه قد ما عنا تعقيد بحياتنا اليومية اللبناني مبدع بيتعلم دغري وبيلاقي حلول سريعة. بتعرفوا الطموح هيدا أساسي أكيد، يعني لما بيحس الشاب أو الصبي إنه البلد ما فيه فرص أكيد دافع بيخليه يعطي أكتر، بس لازم نكون صريحين بنفس الوقت، مش كل اللبنانية عندهم نفس الفرص أو نفس الظروف، والنجاح أكيد برا بده نظام دعم، يعني إنه اللبناني لما يطلع برا بيطلع حامل معه لغة، شطارة، طموح، بس النجاح الحقيقي بيصير لما هالقدرات تلتقي مع بيئة بتعرف تستثمرها.

0: بونجور.
1: هاي بونجور.
0: هي صح انه بلبنان عندنا كتير متعلمين وبي اتش ديز وهيك، بس اذا بدنا نحسب وقت اللي بدنا نفل لبرا مع التاكسز ومع هيك، نحن هون بلبنان ما في تاكسز على القليل، يعني الواحد بيبقى له معاشه مثل ما هو، حتى لو كان شوي قليل هونيك بعد التاكسز قديش عم يبقى اقل من المعاش اللي عم ياخذوه هون. فما بعرف انا هيك يعني حسب معلوماتي، خصوصا هلا نحن اولاد العرب ما كتير إلنا سوق برا.
1: ما بعرف، انا ما كتير بوافقك بهالموضوع. ضرائب بلا عم ندفع، كيف ما عم بكفي هاي اخر ضريبه 4 دولار على تنكيت البنزين، هاي بتكفي.

انه قدم على شركة عالمية قالت لهم كل السيفيات اللبنانية بدنا نوقفهم شوي لانه 3/4 المواصفين بالشركة لبنانية. عرفتي انه في اوقات نظام داخلي بقلب الشركة بيرفض يمكن جنسيات معينة.

0: بونجور مدام ميري.
1: هاي
0: صحيح، انا عملت سيارتي عند فولت ماكس بتعبدا، ومثل ما عم بتقول السياره بترجع صبيه، سياره بتتنفس بنشاطها بمصروفها. بنصح كل حدا يجرب الفولت ماكس، لان عن جد بيلاقي فرق، هو ما رح يتوقع.
1: والله والله يا عمي، كل الناس عامله فولت ماكس وانا ما معي خبر. طيب برافو، ميرسي جونيت، كل لك زو، ثانك يو. بدي بس كمان علق على شغلة، إنه أكيد يعني مش كل شو بيقولوا، مش شرط إنه يكون واحد معه دكتوراه وبي اتش دي وما بعرف شو، إنه لا مش هيدا شرط. هلا شو بتعرف أنت تعمل فعلياً؟ عندك خبرة حقيقية ولا بس دراسة؟ مش انه قديش عندك شهادات معلقة على الحيط. في ناس يمكن مع شهادات ماستر، مع 5 ماستر وما تقدمت بشغلة، يعني لا مش هيك اكيد، يعني مش واقعية نهائيا يعني. بس انا عم بحكي عن الاحصاء اللي صار عن لبنان، انه طلع الاول بحيازة الدكتوراه والشهادات العالية. يعني اليوم السوق اكيد ما بيسأل قدي معك شهادات، يعني بياخدوا بعين الاعتبار، ولكن مش انه اذا معك 3-4 يعني انت مناسب لهالوظيفة. بيسأل شو فيك تعمل فعليا، وشو خبرتك بالشغل، وقديش فيك تضيف قيمة لهالوظيفة اللي بك تشتغلها. موضوع كتير حلو وكبير ومهم. أنا بحكي هالأمور هيك، بحب الناس كلها أنه تستفيد، وخاصة بموضوع العلم بلبنان. بدي بس انهي لانه صارت الساعة 10، بدي اذكر كل المستمعين بمطعم النسمات.
2: وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي.
1: ما تنسوا بمطعم النسمات الرومية لقلاعات غدا عيلي، بيجمع كل الاحباب على اطيب اكل لبناني. طبعا يوم الاحد في برنامج فني مع الوان من شو ارم. تحجزوا قبل على 03-22-88-21. ما تنسوا أجمل الأعراس والمناسبات، عندهم فينيوز كتير، عندهم تراسات مطلة على الوادي، عندهم صالة مقفلة بتجنن كتير، وأسعار بتجنن، وهن بيهتموا بكل شيء. لكل المستمعين اللي بدوا يتجوزوا بالصيفية، يلا أسعار خاصة وحسومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني. فويس بدي اسمعه.
3: بونجور مدام ميري، كيفك؟ منيحة؟
1: ايه،
3: انا حبيت هلأ لك بونجور وقول لك يعطيك العافية، ونحن بليك عن جد ما بنسوى شيء، والله يخليكم بهالقوة انتو شربين وست مالينا. وبدي لك شيء، انا جربتك لموري عن جد كتير كتير كتير، توفقت وكتير منيح، وبنصح كلهم يجربوا، للكبير وللصغير، للصبي وللختيارة، لأنه كتير منيح، وأنا بتواصل معهم ورح أرجع جدد بعد على أكتر.
1: والله
3: ميرسي كتير على هالمنتج الحلو اللي عم تعرضوا لنا إياه، والله يعطيكم القوة والعافية. ميرسي كتير.
1: هاي
3: إيه، سوري، معك مدام رندا.
1: إيه رندا، عرفت إنه أنت. ميرسي رندا، كلك زو. قديش حلو إنه الواحد بس يستعمل شيء يقول، يعني خبرنا بعدين أكيد. ما أنا قلت لكم إنه جليموري مالي الدنيا وشاغل الناس.

لهون مستمعينا بينتهي لقائي معكم. أكيد لقاء جديد بكرة. شرب المرح يكون معنا لأنه رح يكون بروما هو وميلينا. لذلك رح نبلش أرسلنا 24 على 24 بأغاني. ولكن رح نبلش حلقتنا الصباحية الساعة 7:30. بدنا نتمنى لهم يوصلوا بالسلامة لشربل ومالينا، ودايما رح يبعثوا لنا رسائل صوتية خبرونا عن كل الأوضاع اللي رح تكون هونيك، إن كان بروما أو بس ينتقلوا على سنتريتا بيكاشيا. رح يرافقني بكرة إلي أزي، طبعا المخرج والدي جي إلي رح يكون معي خلال 4 أيام. مرسي إلي على وجودك معنا، وتانكيو على إخراج الفترة لليوم. إن شاء الله أشوفكم بصحة كتير منيحة. ما تشغلوا لي بالي، انتبهوا على حالكم، ركزوا، وأنتوا دايما الأقوى لأنكم مستمعي أغاني أغاني. ضلوا بخير، باي باي.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في بالنهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: ليه عم تسمع؟
1: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعدون إني خنتي.
0: يا ليت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
0: أنا ما بعترف.
2: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسة؟ شو هي باسة؟
2: يعني مثل الناسة بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: يا جوا قلبه.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: Wait, Ortega's is on sale?
3: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
4: قديش حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
5: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
4: أهلا وسهلا
6: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
7: عنجق عرفق للبيضة.
4: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
8: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار رايدا.
4: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
9: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
4: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك.

تستمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mondial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دب كان شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: نحن هلا من قلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
8: هاي
7: هاي
8: كيفك؟
7: صفا
8: سمعت آخر خبرية؟
7: شو؟
8: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
7: شو؟
8: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
7: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
8: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
7: Stay safe تبقى حالكن وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
9: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
10: أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100 تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: أورتيجا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيجا جيتارز، ومش بس أورتيجا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
3: بدنا نهدى شوي،
2: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: الساعة 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارفي نزحلي
8: من الرب ويا سن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من دمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك أبو هادي من بيسور.
12: محمد من شبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من البوار عبيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك. شوي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: على الله، يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: اي والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم عالطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلغ الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
5: عن جد؟
3: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
6: حلوة قوي أمورة،
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: خالد الهبر

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت؟
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
3: شربول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
4: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
5: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
6: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
7: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
8: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
9: طلعت شمسة
10: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: leading box office and Casino de Limon. Produced by PGM.
1: شو يا فندي؟ بعتلي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجلة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيكي.
2: عجلة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: اليوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ على الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعه. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكله مالنا بالاشاعه. المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر، بنصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انسان بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
8: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
9: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
8: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
10: صوت الحيدالات.
8: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: لأول مرة Live TV Remix مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: يا جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشن شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا ما قلت هيك
7: بلا
6: هيك ليه عم تسمع
7: انا ما غلطت معك اللي بيسمعك يقول اني خنتك
6: يا ريت خنتك كان اول من اللي عملته كل مره نفس الشيء
7: انت ما بتعترفي بغلط
6: انا ما بعرف
8: بتعرفي شو قريت
7: شو
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
7: باسا شو هي باسا
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفة بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدا شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
9: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا
10: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب
9: اهلا وسهلا
11: مراي نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
12: عنجق عرفق
9: للبيضة ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع
13: معه الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
9: تكي ولور وقع علي شوي طيب شو بكون مستعجلين
14: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
9: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

عليها. جديد كارول سماحة طمني.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان.

join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينة الحلوة شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
7: هاي
6: هاي
7: كيفك؟
6: صفا
7: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
7: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
6: شو؟
7: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
7: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
6: Stay safe تبقوا حالكم وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
8: أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100% تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك

هيك يا اخوان روح زلمتنا زعلة. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد لهب.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بيروت. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شارفي نزحني
8: من الرب ويا سن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
10: معك رودي من وقت الياس
11: معك أبو هادي من بيسور
12: محمد من شبعة
13: معك داني من علاج
14: من البوار عبيروت
15: طلال من الشوف
16: معك توتو من ما يفوق للطارة
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening.

0: بلا
1: نمتي. ليه عم تسمع؟
0: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعدوني إني خنتي.
1: يا ليت خنتك، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
0: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
0: باسة؟ شو هي باسة؟
2: يعني مثل الناسة بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال هو دفكي قال شو بيعرف.
1: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
3: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
6: حلوة قوي أمورة
3: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا حلو
2: ستار سيستم و 2U2C يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: خالد الهبر على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات

0: احنا لتناس ومعتناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح وما كنت.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا راي صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
0: الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار أسمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mundial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: 100%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دف كان زي بيعرف.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلناك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق التاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.
4: لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Limon. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دف كان شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا
7: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب
6: اهلا وسهلا
8: براي نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
9: عنجق عرفق
6: للبيضة ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع
10: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
6: تكيوا له روقوا علي شوي طيب شو بكون مستعجلين
11: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
6: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: مسيلي على الحبايب،
3: أغاني بيتس،
4: بحكي وتحكي له،
3: عيشوا على أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening.

0: ليش خلوا شيء؟
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Wait, Ortega's is on sale?
3: No, Ortega guitars. And not just Ortega. Roli, Novatia, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
4: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
5: بدنا نهدى شوي.
4: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
6: Get you drunk, get you love drunk off my home.
7: أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
4: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars, and not just Ortega. Roli, Novation, Arturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني حب.

0: ليش
1: معك أبادي وبيسور
2: محمد من شفا
3: معك داني من علي
4: من البوار عبيروت
5: طلال من الشوف
6: معك توتو من ما يفوق للطارة
7: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
8: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة ستة الصبح على أغاني

0: سكرت الدروب
1: على جاي اغاني بيتس عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء
2: حلوه قوي اموره
1: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: احنا لتناس وما تناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح وما كنت.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: ماكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا ري صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد دايره.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا وعلقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: في الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في بالنهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا